سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
9: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب.

0: sleep.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة. عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. متوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: أعدنية FM تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة. توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية. ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.

يا صباح الخير وصباح القلوب التي تؤمن دائما بعد أن كل راحة بعد كل تعب يوجد راحة، وبعد كل ليل فجر ونهار وأمل جديد، وبعد كل دعاء استجابة. اجعلوا الأمل رفيق دربكم ويومكم، وابتسموا للحياة فربما

صباح الحب الذي يزرع الطمأنينة في القلوب، وصباح الأمل الذي يفتح لنا أبواباً ظنناها مغلقة. لا تيأسوا، فكل يوم جديد يحمل فرصة جديدة، وكل شروق شمس يهمس لنا ما زال في الحياة الكثير من الجمال. ومع عدلية اف ام دائماً الأمل يتواجد ويتجدد. صباح السعادة، يا صباح الفل، يا صباح الحب والأمل. صباح لكل من جعل قلبه واسع للمحبة، ولسانه عامر بالكلمة الطيبة، وروحه مملوءة بالتفاؤل. اتذكر دائما أن أجمل الأشياء تبدأ بابتسامة، وتنمو بمحبة، وتزدهر بالأمل. في هذا الصباح دعوا قلوبكم دائما تتنفس الأمل، وانسوا ما أثقلكم بالأمس. الحياة ما تتوقفش عند لحظة حزن، بل هي تمضي دائما بمن يؤمن أن القادم أجمل بإذن الله. في كل صباح يتجدد أو تتجدد أعمارنا وتتجدد أنفسنا. في كل صباح تأتي لنا رسالة من الحياة تقول لنا ما زالت الفرص موجودة، وما زالت أحلامك تستحق أن تسعى إليها. استقبلوا يومكم بقلوب مفعمة بالإيمان وقوة الحب بالله، وعقول مليئة بالتفاؤل، وأرواحكم دائما اجعلوها تنشر الحب أينما

0: صباحكم دائما، نتمنى أن يكون لا ينتهي بالأمل وقوة الإيمان. أسأل الله دائما أن يملأ قلوبكم راحة وبيوتكم محبة وأيامكم بركة، وأن يجعل كل خطوة تخطوها دائما نحو الخير والتوفيق والسعادة الدائمة. صباح الورد على عدنية اف ام، معكم سمية سمير. مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة، يا صباح الورد عليكم على برنامج صباح الورد على عدنية اف ام في هذا الصباح الذي يتجدد، الأسبوع الجديد لهذا اليوم وبداية جديدة وبداية دوام جديد. أكيد الناس اليوم انطلقت إلى الدوام بطاقة جديدة ويوم جديد. نتمنى لكم الأمل والتفاؤل والحب دائما في كل شيء تعملوه، دائما يا رب السعادة ما تفارقكم. اليوم حابين نكون معكم بموضوع مختلف تماما عن المواضيع التي فاتت. موضوعنا اليوم بيكون أسري اجتماعي، فحابين أن تكونوا معنا وتجاوبونا على أسئلتنا. هل أنتم من الناس اللي بتمارس ثقافة الحوار داخل الأسرة أم لا؟ وأيضا قبل ذلك دعونا ننتقل إلى أحوال الطقس لهذا اليوم. طبعا كما استمعنا وكما رأينا وشاهدنا أنه اليومين هذين اللي فاتوا كانت الرطوبة عالية، وأيضا كان في أمطار في بعض المناطق. لذلك دعونا ننتقل إلى أحوال الطقس لنتعرف أكثر كيف كان الطقس في هذه اليومين، بحكم أنه من الجمعة والسبت ما كناش معاكم، لكن أكيد حابين تعرفوا إيش آخر أخبار أحوال الطقس، فخليكم معنا.
1: حالة الطقس، حالة
0: الطقس. مستمعينا الكرام إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة لهذا اليوم الموافق 28 يونيو 2026. المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار مرعب أو عفوا رعدية مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت وحجة. وأيضا أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات مثل المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، الضالع ولاحق. وأيضا غرب كل من صنعاء، عمران، صعدة خلال فترتي الظهيرة والمساء. وقد تتشكل الشبور المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. بالنسبة للمناطق الصحراوية فهو طقس صحو مغبر نسبيا حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 39 إلى 45 درجة مئوية. الرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب بوجه عام، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 38 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي وساحل تهامة. وأيضا المناطق الداخلية المحاذية لها والرياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، حيث تتراوح سرعتها بين 20 إلى 40 عقدة.

والطقس في كل من عدن فهي 30 إلى 37 درجة مئوية، أما الطقس غائم جزئيا ومغبر نسبيا. بالنسبة لمحافظة المكلا فدرجة الحرارة هي 29 إلى 36 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا واحتمال أمطار متفرقة. أما بالنسبة لزنجبار فالدرجة أو درجة الحرارة هي من 29 إلى 40 درجة مئوية، أما الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال وجود سحب ركامية. وفي الحوطة لحج درجة الحرارة من 29 إلى 41 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا. أما حالة البحر وارتفاع الموجة في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهو خفيف إلى معتدل، الموج يضطرب أحيانا. في السواحل الشرقية معتدل إلى مضطرب الموج، شديد الاضطراب أحيانا. بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل، الموج يضطرب أحيانا. في أرخبيل سقطرى فهو معتدل إلى مضطرب والموج شديد الاضطراب أحيانا. وهنا ينبه المركز الوطني للأرصاد في المناطق المتوقع فيها هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية، أيضا لورتادي البحر والصيادين وربابنة السفن. يحذر المركز لاضطراب البحر وارتفاع الموج في باب المندب وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى. مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة، كانت هذه أحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة بإذن الله لهذا اليوم 28 من يونيو 2026. إذن إليكم أسعار الصرف، لن نكرر، ولكن الصرف إلى الآن مستقر كما هو متعارف فيما سبق، مقابل الريال اليمني الدولار كما هو، وأيضا السعودي كما هو، ليس هنالك تغيير، ونتمنى التغيير للأفضل بإذن الله. إذن متابعين الأحياء.

0: مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، طبعا كما عودناكم أن نطل لكم دائما أو نطل عليكم دائما بموضوع مهم في صباح الوردة، إن كان اجتماعي أو كان أسري أو كان صحي. فاليوم معنا موضوع مهم جدا، نتمنى أن تكونوا معنا في هذا الموضوع ونستمع إلى تعليقاتكم إلى آرائكم وأن تنقلوا لنا تجاربكم. إذا الاتصال معنا، تواصلوا معنا على 774-8-99-99 أو عبر الأرضي 028-5188-8. إذن موضوع اليوم يتحدث عن هل تمارس ثقافة الحوار داخل أسرتك؟ طبعا كما نعرف أعزائي المتابعين والمستمعين إن الأسرة هي المدرسة الأولى اللي يتعلم فيها الإنسان الحب والاحترام والثقة وكل الصفات والمميزات، وهي اللبنة الأولى والبنية التحتية الأساسية. لذلك القيم جميعها في هذا الإنسان أو في هذا الشخص لا تنمو من تلقاء نفسها، بل دائما تحتاج إلى وسيلة تجمع القلوب وتزيل سوء الفهم، وهذه الوسيلة هي الحوار. الحوار دائما ما يعطي أو يجعل الشخص يكتسب صفات ومميزات وقيم وأشياء تجعله ينمي شخصيته وينمي كل مواهبه، وأيضا تقوي شخصيته بشكل كبير وتجعله يتعامل بشكل أجمل وشكل أرقى وشكل أفضل مع من حوله. في ذلك كم من مشكلة دائما نتلقيها كان يمكن أن تنتهي بكلمة هادئة، وركزوا على كلمة هادئة، ممكن كانت تنتهي بمجرد ما يحصل أي مشكلة، ممكن الكلمة الطيبة تكسر الحجر كما يقال. وكم من خلاف كبير تسبب، يعني كم من خلاف يحصل بين الناس وتسبب بكثير من المشاكل والجمود والبرود وإلى آخره أحيانا، وأحيانا إلى تفاقم المشاكل بشكل كبير، وذلك يكون بسبب الصمت أو سوء الفهم. لذلك اليوم حبينا حتكون حلقتنا عن أهمية الحوار داخل الأسرة، بحكم أن الأسرة هي الأساس، هي الملجأ الأول والأساسي، هي البنية الأولى لكل شخص، هي الكيان الأول لكل شخص. لذلك الحوار مهم جدا جدا جدا في الأسرة، بين الزوجين، بين الأبناء، بين الأخوان، بين العوائل، بين الجيران، في العمل، في كل مكان الحوار هو مهم جدا. إذا تعلمنا أن نمارس ثقافة الحوار بشكل جيد وبشكل راقي وبشكل مناسب في الأوقات المناسبة، نستطيع أن نتعلم نستطيع أن نتعامل مع بقية المجتمع. طبعا متابعينا ومستمعينا، أنا مش قادرة الآن أستقبل أي اتصال بحكم أنه الفاصل الإعلاني مشارف معنا على الظهور، ولكن إن شاء الله بستقبل اتصالاتكم بعد الفاصل. خليكم معنا بعد الفاصل، نستكمل معكم موضوع اليوم وندخل بالنقاشات والنقاط المهمة. خليكم معنا في عدنية FM، معي أنا سمية سمير، وانتظر اتصالاتكم تروحوش بعيد. محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
1: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عزيزي السائق،
7: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
7: فلا يمكن تعويضها.
8: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
7: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
7: ومجتمعك.
8: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
7: رعاية الأطفال.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ثمانية وثمانون فاصلة تسعة.
3: عندي ما دخل في البال.
2: عدن زائف

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدلي يا اف ام لون جديد
2: لون جديد.
0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة أينما كنتم في عدنية اف ام وبرنامج صباح الوردة. ونرجع لموضوع حلقة اليوم اللي ناقشناه بشكل بسيط قبل الفاصل الإعلاني، ونذكركم أنه ممكن نستقبل اتصالاتكم الآن بعد الفاصل على رقمنا التالي 77 4 6 8 99 99 أو عبر الأرضي 02 8 5 1 88 8. إذا مستمعين الكرام، كما قلنا أن الأسرة هي البنى الأولى والكيان الأول لكل شخص في بناء كل القيم والأخلاق والشخصية وتقوية الشخصية أيضا. فلذلك أهم ما يجب أن نزرعه ونمارسه في حياتنا في أسرتنا مع أطفالنا ومع أفراد الأسرة معنا هو الحوار، الاحترام والثقافة والاحتواء. لذلك خلونا نقول إيش هو الحوار. طيب يا جماعة الخير، طبعا الحوار هو مش كلام وخلاص أو لوك زي ما بعض الأهل يقولوا، بس بطل لوك أو بس بطل الكلام الكثير، أو بيقمعوا بعض الأشخاص لما حابب أنه يجي يتكلم أو يجي يفضفض أو يجي يعاتب، فدائما بيلاقي قمع بشكل مش كويس بالكلام، فيجعل فكرة أو صورة للشخص ده أنه ما ينفعش عاد يتكلم، صوته مش مسموع، أنه ما عادلوش أهمية، أو أنه دي كل الأشياء تافهة نوعا ما، مشاعرك تافهة، شخصيتك تافهة، مش ضروري أنك تعاتب، مش ضروري أنك تقول آه. فلذلك يجب أن نمحي هذه الأفكار السلبية، وأن نطور الأشياء الإيجابية اللي تقوي هذه المميزات والعوامل لبناء الشخصية وتقويتها. ليش؟ عشان فيما بعد يقدر يتعامل مع المجتمع ومع الناس اللي من حوله، مع بعض المطبات اللي ممكن بيواجهها في حياته، عشان كمان في يوم من الأيام يمكن الشخص هذا يكون شخص في مركز قوي أو في مكان كويس، أو ممكن يكون سبب في فض خلافات أو أشياء كثيرة. فالحوار مهم جدا جدا. طيب إيش هو الحوار؟ كما قلنا الحوار الأسري هو أنه كل فرد في الأسرة يستمع للفرد الآخر باحترام، وعندما يعبر عن رأيه ومشاعره يعني يجعل الشخص الآخر يعبر عن مشاعره، أو بالذات نقدر نقول الآباء والأمهات يجعلوا أبنائهم أو الزوج يجعل زوجته والعكس، أنهم يعبروا عن مشاعرهم، عن كل ما يحتويهم من الداخل أو يوقعهم، من غير خوف، من غير تردد، من غير ما يحس أنه ممكن أنك تسخر منه أو ممكن تقاطعه. الحوار يعني أنه نكون دائما عند حسن الاستماع لبعض، مش هو زي ما قلنا كلام وخلاص دخل من أذن مخرج من الأذن الثانية، لا، هو عبارة عن كيف نعرف نسمع بعض، كيف نقدر نفهم ونقدر بعض ونتبادل المشاعر ونجاوب على الأسئلة ونرد على بعض المخاوف وبعض العتاب اللي ممكن يحصل مننا، مش خلاص وقعتي لي راسي بلا لوك يلا خلاص، فلازم يكون هذه الثقافة متواجدة معنا. لازم هنا بتقوي العلاقات فيما بيننا البين، فلازم نحن نعرف أهمية ثقافة الحوار، وأنه المفروض نحن نمارس الحوار مع بعضنا البعض، بالذات مع الأطفال في البيت. فثقافة الحوار ممكن أن نتجنب نحن من مشاكل كثيرة، من مصائب كثيرة في كل شيء. أنت هنا بتكسب ثقة طفلك، بتكسب ثقة زوجتك، أخوانك وإلى آخره. مثلا على سبيل المثال، لو لا سمح الله حصل شيء للطفل، تحرش أو اعتداء أو مشكلة أو هو سوى شيء، فثقافة الحوار وكسب العلاقة المتبادلة فيما بينكم أو الثقة المتبادلة فيما بينكم بتجي على الطفل أنه يتحدث معك لما بتسأله، ما بتخليش الطفل أنه ممكن يكون مكار أو خداع أو بيلف يدور. وبيخاف، لا يعني بيتكلم بكل شجاعة وبكل قوة. كذلك المرأة أو الزوجة خلينا نقول أو الأخت أو الإبنة، فبالتالي نفس الخبر لما بيكون في ثقافة حوار مبنية ومؤسسة في هذه الأسرة أو في هذه العلاقات، فبيكون في هنا ثقة قوية، فبتقدر أنها تتحدث بكل المخاوف بأي مصائب. أنت هنا ممكن أنك توقف مصايب كثيرة ومشاكل كثيرة. أتمنى أنا وأنا أتكلم كذا إنه كل واحد يفكر يقول أيوة فعلا أنا ممكن لو لا سمح الله حد تعرض للابتزاز، حد تعرض للاستغلال، حد تعرض للاعتداء، حد من الأطفال أو من النساء في أسرتي، أنا في من ممارستي لثقافة الحوار أنا بستطيع أن أبني أسرة صح، بستطيع أن أتجنب مشاكل كثيرة وأحلها قبل تفاقمها. خلنا نقول إحنا ليش نحتاج للحوار داخل الأسرة، ليش يعني يكون مهم جدا في حياتنا؟ ما أقول لكم ليش، إحنا قلناه في النقطة السابقة وبنقول الآن بشكل أكبر وتفصيل. نحتاجه يا عزيزي المستمع لأنه الحوار زي ما قلنا مش هو بس نحن نتكلم وبس، لا، الحوار هو أنه نحن نعرف نسمع بعض ونفهم بعض ونجاوب على الأسئلة وبعض العتاب. فلذلك الحوار يعزز المحبة والثقة بين أفراد الأسرة، وكمان يقلل من الخلافات ومن سوء الفهم. فكم من مشاكل تتفاقم بسبب سوء الفهم والخلافات أو الصمت، بعكس الحوار دائما يفتح أبواب أو يفتح صفحات جديدة. أيضا يساعد الأبناء على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، وأيضا يقوي العلاقة بين الزوجين، وأيضا يجعل اتخاذ القرارات الأسرية أكثر مشاركة وتفاهم، وأيضا يمنح الأبناء شعور بالأمان والانتماء في هذه الأسرة. فجميل جدا لما يكون رب الأسرة عنده مثلا اقتراح أو عنده حياة أو رأي معين يعني حاب نغير الحياة، فحلو أنك تلوم أولادك وأهل بيتك وتعطيهم الرأي هذا وتتشاوروا فيما بينكم البين وتأخذ بآرائهم. هنا أنت بتعطي ثقة أكبر للأبناء ولأفراد أسرتك في أنهم شاركوا في هذا القرار وشاركوا في هذا الرأي واتخذت برأيهم بقرارهم. فعلا هنا شعروا أنه في أمان، في انتماء لهذا الكيان أو لهذه الأسرة. طيب، اللي دائما بيضعف الحوار بين الأسرة ما هو؟ هو الانشغال المستمر للأسف، واللي إحنا الآن بنعاني فيه بشكل كبير بالهواتف ووسائل السوشيال ميديا للأسف الشديد، واللي الآن بنعاني منه بشكل كبير. يعني أصبحنا الآن متجمعين جسديا لا روحيا، أصبح تواصلنا فقط بالتواصل الاجتماعي حتى وإحنا جنب بعض، حتى لو أنا في غرفة والآخرين في غرفة أخرى. للأسف الشديد أصبح في تفرقة كبيرة وعدم تواصل بيننا البين. بنرجع لبعض النقاط اللي بيضعف حوار الأسرة، ولكن معنا اتصال. خلونا نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
2: صباح النور وصباح الورد والسرور عليكم.
0: صباح الفل والعافية. هلا، من معنا؟
2: كيفك سمية؟ أخبارك؟
0: يعطيك العافية، الحمد لله. نتعرف على اسم الكريم؟
2: علي حماد.
0: يا أهلا وسهلا بعلي، كيف حالك يا علي؟
2: والله الحمد لله بخير، كيفك أنت؟
0: الحمد لله، الله يعطيك العافية يا رب.
2: الله يسعدك يا رب.
0: الله يعافيك. سمعت من موضوع حلقتنا اليوم يا علي؟
2: والله ما سمعت من الراديو، لكن انت شايف معكم غير ايش الموضوع.
0: موضوعنا اليوم نتكلم عن الحوار داخل الأسرة وأهميته. يعني احنا في أسرتنا لازم يكون في معنا ان احنا نتبادل الحوار، نعطي أهمية لبعضنا البعض. فهل انت من الناس اللي بتمارس الحوار مع أهلك في بيتك، مع أبنائك، مع زوجتك، مع أخوانك؟
2: وهذا أفضل شيء. أنا شوف أي موضوع مني لكن أنا أسمع الأسرة.
0: جميل.
2: أي مشروع، أي فكرة تخطر بالي يعني أشتغل عليها، يعني لازم أناقش مع أبوي وأمي وأخواتي وأخوان.
0: يعني بتشاركهم؟
2: أنا شاركهم بكل أفراح وأحزان يعني.
0: جميل. طب أنت شايف برأيك يعني إيش اللي يضعف العلاقات فيما بيننا البين بالأسرة؟ زي إيش مثلاً؟ إيش اللي تخلي علاقتنا إحنا مع بعضنا البعض بالأسرة ضعيفة؟
2: لكن لما تصير مثلاً مترابطة يعني فاهم ما بيني من جد كل واحد يقدر الثاني يعني الطرف الثاني يشوف يعني يساعده يعني بس هو بتغوى.
0: جميل الله يعطيك العافية. طب حاب تقول أي كلمة أخرى؟
2: والله أقدم شكري لك على كل ما تقدمينا وكل طاقم بعض عدمي أسم
0: الله يعطيك.
2: لكن لكم النجاح في كل ما تقدمونا وشكرا لكم من القلب إلى القلب.
0: وشكرا لك يا علي ربي يعطيك العافية إن شاء الله. تحياتنا.
2: تحياتي.
0: مع السلامة. وأيضا معنا اتصال آخر ونشوف الاتصال ونقول ألو مرحبا. صباح
3: مرحبا
0: الخير.
3: حبيبي صباح الخير.
0: يا صباح الفل أم حمزة كيف الحال؟
3: تمام يا حبيبي تحياتي لكل برامج.
0: الله يحييك يا رب.
3: برنامجك مواضيعك الحلوة.
0: ألف ذلك يا حبيبتي الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ تمام.
3: اليوم موضوع اليوم عن الأسرة.
0: نعم. عن الحوار داخل الأسرة.
3: أيوة صوتك تقطع شوية سمية.
0: عن الحوار داخل الأسرة.
3: الحوار داخل الأسرة.
0: أيوة
3: هي أصلاً الحياة كلها تبدأ من داخل الأسرة.
0: صحيح.
3: من نشأتك الصحيحة من داخل الأسرة.
0: نعم.
3: فأني ما يعني الحمد لله أن أنا تربيت في أسرة ديمقراطية جداً. يعني كنا تحت جناح أم الله يعطيها الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
3: علمتنا أنا أن طبعا تربيت يتيمة وهي لما نحن تحت جناحها فبقينا كما مجلس الشورى يعني
0: الله
3: أقسم بالله يعني أغل
0: لا جميل
3: حاجة بحتى بتشتريها مثلا
0: فعلا في في في
3: احنا مننا كنا خمس بنات وولد الله يرحمهم ثلاثة راحوا وكذا
0: الله يرحمهم يا رب.
3: أيوة فكانت دائما تسأل نحن

0: اختار.
1: صحيح.
0: عندك كلمة. صحيح. عندك رأي. بكرة بتخلصي في مجتمع يعني عمل وشغل يكون يعني لك شخصيتك.
1: صحيح. تقوي الشخصية وتعرف تتعامل مع المواقف.
0: جدا جدا. أنا اتذكرت مراهقتي الحمد والشكر لله أنه ما كانت فيها أخطاء لأنها كانت من الصغر كانت شخصيتي قوية. تعطيك الثقة، تعطيك الآراء، تعطيك حاجات كثيرة. فالنشأة داخل الأسرة هي اللي تخرجك للمجتمع.
1: صحيح.
0: نشأتك صحيحة داخل المجتمع.
1: صحيح.
0: تخرجك إنسانة لبقى، تخرجك إنسانة قوية، تخرجك إنسانة مثقفة، تخرجك حاجات كثيرة.
1: صحيح.
0: وأنا الآن الحمد لله أعمل مع أولادي نفس اللي غرسلنا معي أمي.
1: جميل.
0: إنه نتشارك دائما، نتشاور
1: مشاركة ونشور بما بينكم.
0: أيوة نتشاور.
1: هل تقوي علاقات فيما بينكم؟
0: باللبس، بالخرجة، يعني مثلا نتفق من خروج يا أولادي من خروجهم كذا، من رح مكان كذا، لو لما أيأس أيأس معهم أضطر أسوي الورق أكتب. تعملي؟
1: أيوة.
0: مثلا حمزة يشتي البحر وأختي مثلا تشتي حديقة، وأنا أشتي مثلا كذا بينهم
1: نخرج
0: ورقة علشان ما نكونش منحازه بتيل دوله.
1: لا لا، جميل جميل جميل، حبيت الفكره. أيوة. حبيت. أيوة. العلاقه. صح.
0: الحمد لله يعني التشاور داخل الاسره يكون جدا حلو، يخلق نفسيه حلوه، يخلق بني ادم للوطن. صحيح وايجابي بكل حاجه، لان الوطن الان الله يستر علينا، بس يعني الشباب والبنات والكذا لانه ما فيش اهتمام داخل البيت. فاني لو ما اهتمتش بيتي تروح عند صاحبته تفضفض له تخرج وكذا، وفي ناس يصطادوا ضعفاء الأنفس
1: للأسف. شيء صحيح. صحيح.
0: عشان كذا نشأتك داخل الأسرة هي اللي تعطي عنوان لحياتك فيما بعد.
1: الله عليك. الله يعطيك العافية وربي يديم بينكم محبة يا رب يا أم حمزة.
0: سمية المذيعة وسمية المخرجة.
1: أيوة شتك. الله يعطيك العافية. شكرا. معنا اتصال آخر، خلونا نستقبل اتصال من تعز ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح الفول والعافية يا أستاذ فتحي، كيف حالك؟
2: كيف حالك أختي؟
1: الله يعطيك العافية يا رب.
2: أولا تحياتي لجميع المستمعين والمشاركين، وأشكرك جدا على طرحك هذا الموضوع.
1: الله يعطيك العافية يا رب.
2: بالنسبة للثقافة داخل أسرة أختي، أو الحوار داخل الأسرة أعتذر، هو موضوع من الحوار داخل أسرة.
1: أيوة
2: أيوة أختي، تقدر تقولين أن الحوار داخل الأسرة هو من الأشياء الجميلة التي تبعث عن فيها النفوس المزيد من المكاشفة والمزيد من الصراحة. أما إذا كان لا يوجد حوار في الأسرة أختي، تجد المزيد من المشاكل والمزيد يعني يكون في تقدر تقول غموض داخل الأسرة نفسه، وخاصة الآن عندما انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، تجد أختي هناك مثلا تقدر تقول كل واحد ومواله وكل يعني ما في مشكلة داخل البيت. ما فيش يعني صراحة في الحوار كذا، يعني كل واحد مشغول فيما يريد يعني. وإن الثقافة يعني الحوار داخل الأسرة هي تقدر تبني جسور المودة والتواصل بين الأب والأم والأطفال، يكون فيه المزيد يعني من القضاء على المزيد من المشاكل. ما يكون يعني ما فيش حوار داخل الأسرة، إذا في مشكلة تتصاعد أكثر فأكثر، لأن لا يوجد هناك مثلا حد يقوم بهذه. أنا أشكر المستمع التي قبل يعني مشاركة لأنها أوفت في الموضوع، وأجد أنا أختي على المستوى الشخصي لأن ما فيش حوار بيني وبين أولادي وبين زوجتي. تقدرت تشير مزيد من الغموض، لا في مشكلة تظل نفسي هي يعني ما فيش حلول.
1: صحيح صحيح.
2: أريد أن أقول على المستمع أن يكون الحوار داخل أسره هو رقم واحد فيه. هي كما قالت أختي يعني الأسرة هي اللبنة الأساسية الأولى في بناء المجتمع. لابد أن نحافظ هذه الأسرة ومن محافظة على في هذه الأسرة المزيد من الحوار الصريح بين أفراد الأسرة جميعا يعني.
1: الله يعطيك العافية. شكرا لك.
2: ربنا يحفظك أختي سمية، ربنا يحفظك إن شاء الله.
1: حياتي لك ولكل أهالينا في تعز. الله يعطيك العافية. إذن معنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا. ألو.
3: هلا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: الصوت مش واضح.
1: والآن تسمعنا احنا ولا لا؟
3: يا صباح الخير.
1: يا صباح الفل والعافية، كيف الحال؟
3: يا ميت أهلين وسهلين.
1: يا أهلا وسهلا، كيفك أحمد؟
3: وكمان يا مرحبتين.
1: يا هلا وسهلا.
3: تحية ليلك سمية.
1: الله يحييك.
3: تحية ليلك سمية المذيعة، تحية ليلك سمية المخرج.
1: الله يعطيك العافية.
3: يبعث لك الصحة والمصاري.
1: آمين. هذا الدعاء كل صباح ضروري لازم تقول لحياتك. ضروري شوفها.
3: تحية كمان للمشتركين حبايبنا.
1: آمين. ولا يبعث لهم الصحة والمصاري. ولو.
3: ألو.
1: أيوة قلت.

0: تفضل.
1: بدنا نحكي.
0: تفضل المايك لإلك.
1: المايك لإلي؟
0: ايه.
1: حطي في كيس جيبي.
0: موجود ما عليك تكوي.
1: شوف يا ست الكل.
0: تفضل.
1: على الطهاد مش مليح. يعني أب يضطهد عياله ولا زوجته في البيت مش مليح. هذا مش أول أنت تضعف شخصيتهم.
0: صحيح.
1: بكرة بعد وضونا بيكونوا أرباب أسر. بيكونوا معاهم بيوت زي ما كان بيتك هذا.
0: صحيح.
1: لهذا أعطي فرصة، أنا أعطي فرصة للنقاش، أعطي فرصة يطرح رأيه، أعطي فرصة يشارك في أي موضوع يخص البيت. ونحن نشاركه في في في ما يخصه، وهو يشاركنا في ما يخصنا.
0: صحيح.
1: نقوي شخصيته، بكرة بعده في الشارع شخصيته تقوى، في في بيته إن شاء الله بعد عمر طويل بيكون يعني شخصية قوية.
0: صحيح.
1: بيكون له هيبة، بيكون له شأن. لكن أنا اضطهدهم داخل البيت، خلاص مضطهده. صعب انه يطور من نفسه نهائيا، صعب انه يتخذ قرار. صعب. لهذا اعطوهم فرصه، اعطوهم فرصه اولادكم وبناتكم.
0: صحيح.
1: يشاركوكم في الراي، يشاركوكم في المسائل اللي تخص البيت، اقل شيء اللي تخص البيت.
0: نعم.
1: اقل شيء يقوي نفسه حبه حبه، يتقوي بعدين يخرج الشارع له شخصيته، في المدرسه في العمل في اي مكان بيكون له شخصيه قويه ويكون حط رايه بمعنى الكلمه. صح.
0: صحيح.
1: بس خلاص كملت.
0: شكرا. طيب استاذ احمد انا شي حابه اسالك سؤال ممكن؟
1: طيب لحظه تفضلي.
0: ايش اكثر نصيحه او اكثر حوار تذكره الى حد هذا اليوم حصل في اسرتك وانت طفل مثلا او انت شاب؟
1: والله في كله، في كله نحن راي بيسوق واحد من العيال ناخذ رأي الصغير حتى يشارك في الرأي.
0: جميل.
1: أهم شيء نخليه يتكلم.
0: حلو.
1: يعبر عن نفسه، يعبر عن نفسه فيما يخصه فيما لا. بعدين هنا نتخذ قرار نحن والأب والأم، نتخذ القرار. أول حاجة نخليه يشارك، يقدر يقول اللي يشتي، كلام ثاني، كلام عوا، كلام صح، كلام مش صح. يخليه يتكلم.
0: صحيح.
1: بعدين نجتمع نحن والأم جلسة خاصة كذا مغلقة، ها نتخذ القرار. صح.
0: صحيح.
1: فيما بيننا.
0: شكرا لك، الله يعطيك العافية.
1: يلا شكرا جزيلا.
0: تحياتنا لك. مع السلامة. إذن مستمعينا الكرام، كما استمعنا لمستمعينا على موضوع هذا الحوار وأهميته في الأسرة، إذن زي ما قلنا ما الذي يضعف الحوار في الأسرة كما قلنا في السابق، وأيضا بجانب انشغال المستمر بالهواتف، ضغوط الحياة والعمل، العصبية ورفع الصوت، إصدار الأحكام قبل الاستماع، غياب الوقت الذي يجتمع فيه أفراد الأسرة، فهذه النقاط أغلبها للأسف تضعف الحوار داخل الأسرة. فكيف نحن ممكن نبني حوار ناجح داخل الأسرة؟ أنا كأب، أنا كأم، أنا كزوج وإلى آخره. هنا لازم يكون في تخصيص وقت يومي أو أسبوعي للجلوس مع أفراد أسرتنا عشان نستمع لبعضنا البعض دون مقاطعة، ولازم نتعلم أيضا ثقافة حسن الاستماع والفهم، أيضا احترام اختلاف الآراء. فينا مسلسل شفته أنه في كان اختلاف كبير بين أخ وأخته ببعض الأفكار، أفكار كبيرة جدا ممكن توصل للعقيدة، فبالتالي واجه المصيبة دي بالبداية بالصياح، فيما بعد بدأ أنه يغير لرأيه بشكل عقلاني وحواري، وكان يرد لها عليها بالحجة، فبالتالي أقنعها أن ترجع عن الأفكار السوداوية اللي كانت فيها وترجع لطريق الصواب. فبإيش كان بالحوار. فحبيت النقطة دي جدا في المسلسل لدرجة أني فكرت في هذا الموضوع لحلقة اليوم. فبالتالي فعليا الحوار مؤثر جدا جدا جدا، والفن في الاستماع، حسن الاستماع وفن تلقي الحوار وإلقاء الحوار هنا يعطي أثر جميل جدا جدا جدا. فبالتالي زي ما قلنا، وأيضا استخدام الكلمات الهادئة واللطيفة عشان نعطي الراحة لبعضنا البعض، وأيضا تجنب اللوم والإهانة، وأيضا تشجيع الأبناء على المشاركة وإبداء آرائهم بكل أريحية. فعشان كذا هذه الأشياء مهمة لكيف نحن نصنع حوار آمن وجميل. أيضا أيضا أن الحوار بيننا البين وبين الأبناء يخلي الشخص أنه يجد نفسه مهم وفي من يسمعه في البيت. ممكن هنا يكون زي ما قلنا أكثر ثقة بنفسه فيما من حوله في الأسرة، وأقل عرضة للبحث عن الاهتمام في أماكن أخرى ممكن تكون مش آمنة زي الحالات اللي ممكن تحصل للبعض. فهنا الحوار يعلم الأبناء الاحترام، حل المشكلات، تحمل المسؤولية. طبعا وصلنا لختام الحلقة مستمعين الكرام، ففي النهاية مش نقول أن الأسرة التي لا تتحاور لا تخلو من المشكلات، لكنها تعرف كيف تواجهها. فالحوار لا يلغي الاختلاف، لكنه يجعل الاختلاف أكثر احتراما وأقل ضررا، والكلمة الطيبة تبني جسور من الثقة ومش ممكن تهدم بالخلافات. بالنهاية خلونا بيوتنا مساحة للحوار مش للخوف، وللاستماع دائما تكون مش للتجاهل. يمكن بعض دقائق من الحديث الصادق كل يوم كفيلة بتقوية الروابط الأسرية وحماية الأبناء وصناعة ذكريات جميلة. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية. من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

الميدانية FM تقدم المسلسل المصري بناك ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم.

0: أنا سعيد جدا بمعرفتك يا سامح.
1: وأنا كمان يا حسام.
0: أنا بقى يا سيدي خريج حقوق وتعرفت على منا في الكلية، وكنت أنا في ليسانس وهي لسه في سنة أولى.
1: ربنا يوفقكوا يا سيدي وتتجوزوا. أنا بقى يا سيدي خريج كلية هندسة وبشتغل الحمد لله في شركة محترمة يعني.
0: وأنت بقى تعرفت على سعدية إزاي؟
1: والله أنا كنت في اسكندرية مع صاحبي أحمد زهدي وشفناهم هناك وتعرفنا.
0: ربنا يوفقك وتكون معرفة خير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. النور.
3: اتأخرنا عليكم؟
1: يعني.
0: طيب بعد إذنكم بقى هقعد أنا ومنا في الترابيزة اللي هناك دي.
1: ماشي يا حسام اتفضل.
0: يلا يا منا.
3: يلا يا حسام.
1: ايه بقى سعدية؟
2: ايه يا سامح؟
1: افتح لك قلبي؟
2: طبعا يا ريت.
1: بصي بصراحة كده أنا مش عارف بعمل ايه، يعني على رأي أحمد صاحبي انتوا سحرتونا. تقدري تقولي كده يا ستة عاملين لنا عمل؟
2: خالص، احنا أطيب خلق الله.
1: ودي حقيقة فعلا، طيبة وجمال وحلاوة، لا وكمان متعلمين. بس
2: بس ايه؟
1: أختك بهانة.
2: أختي بهاني؟ مالها؟
1: كان في يعني عايز أقول إن يعني بصراحة كان في علاقة بينه وبينها.
2: يا نهار مش فايت، علاقة ايه؟
1: لا لا لا مش قصدي طبعا، أنا قصدي يعني إننا كنا بنتكلم بس.
2: سامح، بهانة دي كانت مرتبطة قبل كده وما حصلش نصيب، وبعدين بهانة دي أي واحد تشوفه تستلطفه وعايزة تتجوزه، لكن أنا لا، أنا حبيتك قوي.
1: يا ريتك ما كنتيش أخت بهانة يا سعدية، كان زمان اتجوزتكم انتوا الاثنين.
2: نعم.
1: قصدي يعني انا لسه ببني نفسي، وانت كمان عارفه يا سعديه ان انا مش غني زي احمد، ولا مبسوط ولا عندي قصور ولا فلل.
2: انا ما يهمنيش الفلوس، انا اهم حاجه عندي انت.
1: عارفه يا سعديه احسن حاجه بحبها فيكي ايه؟
2: ايه يا سامح؟
1: حبك ليا. يا اول مره اشوف واحده بتحب واحد بالطريقه دي.
2: يعني حسيت؟
1: حسيت طبعا، حسيت. المصيبة بقى اني حسيت ومش عارف اعمل ايه، ولا عارف ايه اللي مخبياه الايام، مش عارف.

0: الأيام مخبيه لنا كل الحب والسعادة.
1: داني هسعدك سعادة ما بعدها سعادة والنبي. هعمل لك البط والوز والحمام والمحشي والرقاق بقى المورق كده هو، وكل أنواع المكرونات أو النعم.
0: كفاية كفاية، بتفكريني بالأميرة فريدة اللي بتحب الأكل.
1: أنا ماليش دعوة لا فريدة ولا تفيدة، أنا عايزاك لي أنا بس. وأنا بقى يا أحمد يا زهدي هبقى بكل الأميرات اللي عندك في القصر وبكل البنات اللي عرفتهم قبلي.
0: طب والبنات اللي هعرفهم بعديكي؟
1: لا بقول لك ايه، انظبط كده. ها بعديا مين؟ هو انت هتلاقي واحده تحبك قدي؟
0: لا يا نعسة، انا مش لاقي واحده احبها اصلا زي ما بحبك.
1: يا سلام يا ولاد، الحب ده اجمل حاجه في الدنيا،
0: وخصوصا بقى لما يبقى من طرفين.
1: ايوه طرفين، سالب والموج. ايوه
0: الأبلاتين لدع في دهاليز الحياة، والحب قال كلمته، والحياة حلوت وهنعيش.
1: ايوه هنعيش.
0: ها يا نعسة، مستعدة للتحدي؟
1: معاك، وان شاء الله هشرفك وابقى أميرة بجد.
0: أميرة حبي أنا.
1: أميرة حبي. أميرة
2: باشا زهدي غايب يومين عن قصر السلاملك، ان النظام يتلخبط والأميرات تمشي على حل شعرها.
3: ايه ايه تمشي على حل شعرها ده يا أنا؟
2: انا عارفة بقى بسمعها كده.
3: المهم انا زبطت كل حاجة يا أنا، وأكدت على قوانين وقواعد القصر في الأكل والإقامة والفسح والخروج.
2: جميل جميل يا عينار.
4: يا ابني عيب كده، انا راجل كبير ومش حمل تيك توك والكلوك وبيك بوك وعكعوك.
1: تيك توك ايه يابا؟ تيك توك ايه بس؟
4: انا عارف كل مرد وصاحبه غايب.
0: لازم تمثلوا انكم من الاسرة العلوية، والاميرة نعسة تاخد غرفة في القصر.
4: غرفة في قصر ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ غرفة ايه قبل الجواز؟ لا ده احنا فلاحين وما نعرفش الغلط.
0: يا عمي انت هتكون معاها في نفس الاوضة.
4: اذا كان كده ماشي.
0: بنتك نعسة هتكون أميرة مصر وأميرة العالم، وهتسافر باريس معايا.
4: تسافر باريس معاك؟ إيه دي؟ إيه اللي بتقوله دي؟
0: ما تقلقش، هتجوزها الأول، دي الشروط بتاعة المنظمة.
4: أنا سمعت عن حدث نقل اللوحة دي في التلفزيون.
0: خش على النت يا عمي وهتلاقي صورتي، وهيبقى ناقصها صورة بنتك نعسة الحلوة.
3: يا حلاوة يا ولاد يا حلاوة، هطلع في التلفزيون.
4: يلا بيت غيصي شهيصي يا بيت.
0: وفي كل تلفزيونات العالم.
4: بس اني كده عشان اسافر اسكندرية عندك في القصر يا احمد محتاج اقامة.
1: اقامة ايه يابا؟ اقامة ايه بس؟ الجونة بس اللي بياخدوا لها اقامة.
4: ايوه يا نحسي، لازم اتجوز واحد من اسكندرية من بنات بحري وبنحبوه عشان اخد الاقامة.
0: واضح ان ابوكي بيتلكك يا نعسة.
1: ايوه ايوه يا احمد، وكده بقى محتاجة اعلي صوتي وافتح الجعورة واقول
4: مش احرسي
1: يا اعتدال
0: يا اعتدال
1: يا اما
4: اكتب يا بيت
1: يا مرات شلبي
4: اكتب يا بيت
0: يا اعتدال.
4: لا اعتدال، لا ايه الاعتدال؟
5: اسيه اختارت واحد تاني غير ابن بدير يا شالب.
4: ايه بصراحة بصراحة يا شحاتي هو دي اللي حصل.
5: يبقى لازما ولابد اخطفه.
4: تخطف مين يا شحاتي؟
5: اخطف امير قرار.
4: ايوه صح، في كل مسلسل اللي امير قراري لازم حد يتخطف ويفضل قاعدين طول المسلسل، نروح ونيجي نروح ونيجي لحد في الاخر ما نعرفش مين اللي خطف مين.
5: واخطف كمان اللي هيهوى بناحيه ناسا.
4: انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟
6: بنات ذوات مع محمد ابو العنين، اسماء مديح، حماده رشدي، امنيه نافع، رندا سمير، جاكلين ثروت، لوريس نابليون، ولاء إبراهيم، حنان عبد المجيد نجاح، أحمد عفيفي، أمان إبراهيم، ياسمين نور الدين، أمنية كمال، ريم شفيق، أحمد لطفي، وهيثم محمد. بنات ذوات مع الأطفال ياسمين عمرو وأيس الجويد. بنات ذوات أحمد إسماعيل، عمرو عبدو دياب، نرمين محمد طلعت. ذوات بنات ذوات بطولة كريم عفيفي، إنعام سلوسة، سارة العطار، مجدي عبد الحليم، أيمن بشي، أحمد تاج، ولميا شريف. بنات زوات: حمزة عبد الله، إسلام أبو العلا، هنا الجرحي، شيرين كمال، إيمان أمين، رانيا شريف، آية علي، سهر فيصل، داليا حمزة، ونسرين شوقي. بنات زوات: تسجيل عاطف فهيم، المخرج المساعد لميا شريف. بنات زوات: أداء صوتي وإشراف عام أحمد إسماعيل، تأليف عمرو عبد دياب، إخراج نرمين محمد طلعت.
7: أنا سعيد جدا بمعرفتك يا سامح.
8: وأنا كمان يا حسام.
7: أنا بقى يا سيدي خريج حقوق، وتعرفت على منا في الكلية، وكنت أنا في ليسانس وهي لسه في سنة أولى.
8: ربنا يوفقكوا يا سيدي وتتجوزوا. أنا بقى يا سيدي خريج كلية هندسة، وبشتغل الحمد لله في شركة محترمة يعني.
7: وإنت بقى تعرفت على سعدية إزاي؟
8: والله أنا كنت في اسكندرية مع صاحبي أحمد زهدي، وشفناهم هناك وتعرفنا.
7: ربنا يوفقك وتكون معرفة خير.
9: مساء الخير.
7: مساء النور. مساء النور.
10: اتأخرنا عليكو؟
8: يعني.
7: طيب بعد إذنكو بقى هقعد أنا ومنا في الترابيزة اللي هناك دي.
8: ماشي يا حسام، اتفضل.
7: يلا يا منا.
10: يلا يا حسام.
8: ايه بقى سعدية؟
9: ايه يا سامح؟
8: افتح لك قلبي؟
9: طبعا يا ريت.
8: بصي بصراحة كده انا مش عارف بعمل ايه، يعني على رأي احمد صاحبي انتوا سحرتونا. تقدري تقولي كده يا ستة عاملين لنا عمل؟
9: خالص، احنا اطيب خلق الله.
8: ودي حقيقة فعلا، طيبة وجمال وحلاوة، لا وكمان متعلمين. بس
9: بس ايه؟
8: اختك بهانة.
9: اختي بهاني؟ مالها؟
11: كان في يعني عايز اقول ان يعني بصراحه كان في علاقه بينه وبينها.
9: يا نهار، مش فايت علاقه ايه؟
11: لا لا لا، مش قصدي طبعا، انا قصدي يعني اننا كنا بنتكلم بس.
9: سامح، بهانه دي كانت مرتبطه قبل كده وما حصلش نصيب، وبعدين بهانه دي اي واحد تشوفه تستلطفه وعايزه تتجوزه، لكن انا لا، انا حبيتك قوي.
11: يا ريتك ما كنتيش اخت بهانه يا سعديه، كان زمان اتجوزتك انتوا الاثنين.
9: نعم.
11: قصدي يعني انا لسه ببني نفسي، وانت كمان عارفه يا سعديه ان انا مش غني زي احمد، ولا مبسوط، ولا عندي قصور ولا فلل.
9: انا ما يهمنيش الفلوس، انا اهم حاجه عندي انت.
11: عارفه يا سعديه احسن حاجه بحبها فيكي ايه؟
9: ايه يا سامح؟
11: حبك ليا. يا اول مره اشوف واحده بتحب واحد بالطريقه دي.
9: يعني حسيت؟
11: حسيت طبعا، حسيت. المصيبة بقى اني حسيت ومش عارف اعمل ايه، ولا عارف ايه اللي مخبياه الايام، مش عارف.

0: الأيام مخبيه لنا كل الحب والسعادة.
1: داني هسعدك سعادة ما بعدها سعادة، والنبي هعمل لك البط والوز والحمام والمحشي والرقاق بقى المورق كده هو، وكل أنواع المكرونات أو النعم.
0: كفاية كفاية، بتفكريني بالأميرة فريدة اللي بتحب الأكل.
1: أنا ماليش دعوة لا فريدة ولا تفيدة، أنا عايزاك لي أنا بس. وأنا بقى يا أحمد يا زهدي هبقى بكل الأميرات اللي عندك في القصر، وبكل البنات اللي عرفتهم قبلي.
0: طب والبنات اللي هعرفهم بعديكي؟
1: لا بقول لك ايه، انزبط كده. ها بعدي مين؟ هو انت هتلاقي واحده تحبك قدي؟
0: لا يا نعس، انا مش لاقي واحده احبها اصلا زي ما بحبك.
1: يا سلام يا ولاد، الحب ده اجمل حاجه في الدنيا،
0: وخصوصا بقى لما يبقى من طرفين.
1: ايوه طرفين، سالب والموج. ايوه
0: الأبلاتين لدع في دهاليز الحياة، والحب قال كلمته، والحياة حلوت وهنعيش.
1: ايوه هنعيش.
0: ها يا نعسة، مستعدة للتحدي؟
1: معاك، وان شاء الله هشرفك وابقى أميرة بجد.
0: أميرة حبي أنا.
1: أميرة حبي أميرة.
2: باشا زهدي غايب يومين عن قصر السلاملك، ان النظام يتلخبط والأميرات تمشي على حل شعرها.
3: ايه ايه تمشي على حل شعرها ده يا أنا؟
2: انا عارفه بقى بسمعها كده.
3: المهم انا زبطت كل حاجه يا أنا، واكدت على قوانين وقواعد القصر في الاكل والاقامه والفسح والخروج.
2: جميل جميل يا عينار.
4: يا ابني عيب كده، انا راجل كبير ومش حمل تيك توك والكلوك وبيك بوك وعكعوك.
1: تيك توك ايه يابا؟ تيك توك ايه بس؟
4: انا عارف كل مرد وصاحبه غايب.
0: لازم تمثلوا انكم من الاسره العلويه، والاميره نعسة تاخد غرفه في القصر.
4: غرفه في قصر ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ غرفه ايه قبل الجواز؟ لا ده احنا فلاحين وما نعرفش الغلط.
0: يا عمي انت هتكون معاها في نفس الاوضه.
4: اذا كان كده ماشي.
0: بنتك نعسة هتكون أميرة مصر وأميرة العالم، وهتسافر باريس معايا.
4: سافر باريس معاك؟ إيه دي؟ إيه اللي بتقوله دي؟
0: ما تقلقش، هتجوزها الأول، دي الشروط بتاعة المنظمة.
4: أنا سمعت عن حدث نقل اللوحة دي في التلفزيون.
0: خش على النت يا عمي وهتلاقي صورتي، وهيبقى ناقصها صورة بنتك نعسة الحلوة.
1: يا حلاوة يا ولاد يا حلاوة، هطلع في التلفزيون.
4: يلا بيت غيصي شغيصي يا بيت.
0: وفي كل تلفزيونات العالم.
4: بس اني كده عشان اسافر اسكندرية عندك في القصر يا احمد محتاج اقامة.
1: اقامة ايه يابا؟ اقامة ايه بس؟ الجونة بس اللي بياخدوا لها اقامة.
4: ايوه يا نحسي، لازم اتجوز واحد من اسكندرية من بنات بحري وبنحبوه عشان اخد الاقامة.
0: واضح ان ابوكي بيتلكك يا نعسة.
1: ايوه ايوه يا احمد، وكده بقى محتاجة اعلي صوتي وافتح الجعورة واقول
4: مش احرسي
1: يا اعتدال
0: يا اعتدال
1: يا اما
4: اكتب يا بيت
1: يا مرات شلبي
4: اكتب يا بيت
0: يا اعتدال.
4: لا اعتدال، لا ايه اللي اعتدال؟
5: اسيه اختارت واحد تاني غير ابن بدير يا شالب.
4: ايه بصراحة بصراحة يا شحاتي هو دي اللي حصل.
5: يبقى لازما ولا بد اخطفه.
4: تخطف مين يا شحاتي؟
5: اخطف امير قرار.
4: ايوه صح، في كل مسلسل اللي امير قراري لازم حد يتخطف ويفضل قاعدين طول المسلسل، نروح ونيجي نروح ونيجي لحد في الاخر ما نعرفش مين اللي خطف مين.
5: واخطف كمان اللي هيهوى بناحيه ناسا.
4: انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟
6: عدنيه اف ام 88.9 دمتم في رعايه الله وحفظه، والى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعه ومختلفه.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا أحبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
10: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: لولا الأشخاص اللي كانوا ينظرون للكون بتساؤل وفضول ما كنا وصلنا للتقدم العلمي اللي نشوفه في جميع نواحي الحياة. وهناك سؤالين غيروا من طريقة فهمنا للكون، الأول سأل نيوتن والثاني سأل أينشتاين.
1: نيوتن كان يتجول في بستان يوم شاف تفاحة تنزل من الشجرة على الأرض، وسأل نفسه إذا التفاحة سقطت فليش ما يسقط القمر أيضا؟ هذا السؤال ساعد نيوتن على استنتاج قوة الجاذبية، وبين أن جميع الكواكب والنجوم تتحرك وفقا لهذه القوة. قوانين نيوتن اليوم تشكل المعادلات الوحيدة اللي تحتاجها المركبات الفضائية للهبوط على سطح القمر أو على أي كوكب آخر. أما السؤال الثاني فسأله أينشتاين، ماذا لو قدرت تطارد شعاع من الضوء؟ هذا السؤال ساعد على استنتاج نظريات النسبية العامة والخاصة اللي غيرت تماما الطريقة اللي ننظر فيها للزمن والمكان، وخلتنا نفهم أمور ما كنا نشوفها إلا في أفلام الخيال العلمي، مثل السفر عبر الزمن والثقوب السوداء. الكون يضم العديد من الأشياء المدهشة، ولكن اللي توصلت إليه البشرية ما هو إلا بداية الدهشة بعجائب الكون، ولا يزال هناك الكثير من الأسئلة اللي تتطلب إجابات، ونقطة البداية من كوكب الأرض.
0: الإنسان بطبع منطقي يسأل ويشكك في كل شيء، من بين الأشياء اللي شك فيها موضوع كروية الأرض. إنزين، نحن ليش مقتنعين أن الأرض كروية؟ منو اكتشف هذه الظاهرة وكيف؟ لكن عكس اعتقاد البعض، اكتشاف كروية الأرض ما يرجع لكريستوفر كولومبس، بل يرجع لأبعد بكثير.
1: في سنة 1492 قرر الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبس يخوض مغامرة حتى يبرهن أن الوصول من إسبانيا إلى قارة آسيا وشبه القارة الهندية ما يقتصر على السفر باتجاه الشرق، بل أن من الممكن الاتجاه نحو الغرب أيضا والوصول إلى هذه القارات. وحتى يلقي الدعم لمغامرته أرسل كولومبس رسالة للملك البرتغالي، خبره أنه قادر يثبت كروية الأرض وأنه بيفتح طرق بحرية جديدة، ولكن الملك رفض. وفي أواخر شهر أبريل من سنة 1492 ميلادي، وبعد محاولات كثيرة، أبرم كريستوفر كولومبس اتفاقية مع ملكة إسبانيا، وتم الاعتراف به كمستكشف للجزر والقارات. وبالفعل قام بمغامرته وكانت رحلاته ناجحة، وتمكن من الوصول للعديد من جزر شرق القارة الأمريكية.
0: قدر كولومبس يحقق النجاح عن طريق الاستعانة بالتراث العلمي من العصور الوسطى اللي ساهم فيها علماء العرب والمسلمين. هذا التراث مكن كولومبس من أن ينطلق من أسس واقعية، بينها نظريات حول كروية الأرض اللي قدمها الجغرافيين العرب مثل أبو الفداء، اللي توسع في شرح نظرية كروية الأرض وبين اختلاف التوقيت ما بين شروق وغروب الكواكب من مكان لمكان. واستعان كولومبس أيضا بتطبيقات خطوط الطول والعرض اللي توصل إليها أحمد بن محمد المقدسي، وتطبيقات البيروني عن دوائر العرض بالاعتماد على رصد النجوم. باختصار، العلم والمعرفة عملية تراكمية ساهم فيها أكثر من شخص واحد، وإثبات فكرة كروية الأرض مر بنفس الشيء. يعني اليوم نحن ما نقدر نقول أن في شخص واحد أثبت بنفسه أن الأرض كروية، ولكن هناك مساهمين كثار مثل عالم اسمه أرسطوستينوس.
1: في حوالي سنة 240 قبل الميلاد كان أرسطوستينوس أمين لمكتبة الإسكندرية القديمة، ومن بين المساهمات اللي قدمها لفهم الكون هو محاولته لقياس قطر الأرض، واعتمد في هذا الشيء على الافتراض أن أشعة الشمس تسير بشكل متوازي يوم توصل الأرض. أرتوستينوس قاس زاوية الظل للأعمدة الموجودة في الإسكندرية وفي أسوان وفي نفس اليوم من السنة، ولاحظ أن في أسوان الأعمدة ما يكون إلها ظل يوم تكون الشمس عمودية تماما، ولكن في الإسكندرية كانت الأعمدة إلها ظل. يعني لو الأرض مسطحة ما بيكون في هذا الاختلاف في زوايا الظل بين مكان والثاني.
0: والمثير للإعجاب أن يوم قاس أرتوستينوس زاوية الظل والمسافة ما بين أسوان والإسكندرية قال أنه يقدر يقيس قطر الأرض، وكانت قياساته دقيقة إلى حد ما. تصوروا، بالرغم أن نحن نعيش في زمن قدرة البشرية أن تطلع الفضاء بشكل روتيني، إلا أن هناك شريحة غير قليلة من البشر تعتقد بأن الأرض سطحية بشكل قرص. وبحسب جغرافيتهم القطب الشمالي موجود في مركز القرص، والقارة القطبية الجنوبية هي جدار جليدي يمنع مياه المحيطات والبحار أنها تقع عن سطح الأرض. ولكن شو رأيكم نشوف بشكل مختصر أدلة استخدمها الإنسان لمعرفة كروية الأرض؟ كل الكواكب اللي نرصدها بالعين المجردة أو بالتلسكوبات نشوفها كروية. إنزين، ليش نفترض أن الأرض بتكون مختلفة عن كل كواكب مجموعتنا الشمسية؟ النجوم اللي نقدر نشوفها في السماء تختلف بين قسمي الأرض، يعني في نجوم ما نقدر نشوفها إلا في قسم الجنوبي من الأرض، مثل نجوم برج كروس اللي متواجدة في عدد من أعلام دول برازيل وأستراليا ونيوزيلندا. وأيضا إذا نظرنا لسفينة بعيدة في الأفق ما بنقدر نشوفها كلها، وبتبدأ تختفي تدريجيا من الأسفل إلى الأعلى كل ما تبتعد. وفي النهاية نحن اليوم بكل بساطة نملك صور لكوكبنا، وأيضا هناك البث المباشر من محطة الفضاء الدولية. نحن بحاجة أن نتساءل باستمرار، ونحتاج أيضا من الجيل القادم أن يكون جيل مخترعين وعلماء ومبدعين. بدون هذا الطموح عمل العلماء مثل أينشتاين ونيوتن وابن الهيثم وأبو الفداء وغيرهم بيضيع. بدون حب المعرفة وطرح الأسئلة أسرار هذا الكون بتضيع إلى الأبد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. وتوان من التهور فتتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
3: والمسؤولية.
2: معاً،
3: معاً
2: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
3: رعاية الأطفال.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل.

0: بالصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
8: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج حديث في العقيدة والسلوك، وعنوان حلقتنا هو دعاء الاستخارة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسمي حاجته. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث عجيب، وهذا الدعاء من أعجب الأدعية على الإطلاق. وإذا يتأمل الإنسان في هذا الدعاء، وتأمل يكون يسيرا، تأمل يسير فقط، سيرى الإنسان في هذا الدعاء تلك العقيدة العجيبة المؤثرة على سلوك الإنسان. أولا، يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نحفظ هذا الدعاء، دعاء الاستخارة، كما نحفظ السورة من القرآن، كما يحفظ الإنسان سورة الفاتحة، كما يحفظ الإنسان سورة الإخلاص. الناس يكون حفظه لهذا الدعاء مما يدل على أهمية هذا الدعاء. يا إخوان، كثير من الأمور لا يدري الإنسان ما هو الخير له فيها، لا يعني أمور تتعلق بوظيفته، أمور تتعلق بالزواج، أمور تتعلق يعني بأمور معاشه، أمور تتعلق بمواقيت الأشياء في أمور دينه التي يكون لديه فيها سعة، هل يفعل هذا السنة الحج، هل هذه السنة أو السنة الأخرى، وهكذا. أمور تتعلق ب يعني ليست واجبة وواضحة شرعا، الحكم الشرعي فيها واضح وأنها مطلوب منك في هذا الوقت ومطلوب منك بهذه الكيفية، خلاص هذا لا يحتاج فيها استخارة. إنما الاستخارة في الأشياء التي لا يعرف الإنسان يعني ما هو الخير فيها، هل هذا خير ولا شر، هل هو خير في هذا الوقت أم شر في هذا الوقت. فيحتاج الإنسان أن يطلب ذلك من الله. كثير من الناس يستشير ويدرس، وقد يذهب ويدفع مبالغ لمستشارين يستشيرهم، ويغفل عن هذا أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار له. نقول الإنسان يجب عليه أن يدرس هذا الأمر وأن يستشير، لكن لا يغفل الاستخارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على حفظها كما يحفظون السورة من القرآن، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر من أموره، من الأمور التي تنفعه في دينه أو في معاشه أو في آخرته، هذه الأمور يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار له الخير الذي يجده في دينه ويجده في دنياه ويجده في أخرى. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يعني إذن ليس للاستخارة صلاة خاصة بها، وإنما المهم أن لا تكون صلاة فريضة، وإنما تكون صلاة نافلة. فيصلي نافلة سواء كان السنة راتبة، سواء كان تراويح، سواء كان قيام ليل. فهذه الصلاة، صلاة الضحى، في آخرها وقبل أن يسلم يدعو الإنسان بهذا الدعاء. أريد منكم يا إخوان أن تتأملوا معي في هذا الدعاء.
اللهم إني أستخيرك. شوف ماذا يركز فيه بعلمك، يعني أنا أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير لكونك أنت صاحب العلم الواسع الشامل وتعلم هذا الأمر، يعني مقدار الخيرية لي فيه في ديني وفي معاشي وفي عاقبة أمري. أنت يا الله واسع العلم، ولذلك يا الله أنا أطلب منك أن تختار لي لسعة علمك يا الله، فاختر لي يا الله. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أنت صاحب القدرة يا الله، وأريد يا الله أن تعطيني القدرة على أن أقوم بهذا الشيء. أن تختار لي، والشيء الذي تختاره لي اجعلني قادرا على القيام به. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. يا الله قد يكون أنا لا أستحق هذا الأمر وأستحق هذا الخير، هذا أريدك يا الله أن تختار لي ما هو الخير وأن تجعله مقدورا لي أن أقدر عليه. وأعلم يا الله أني لا أستحق هذا الفضل وهذا الخير، لكن أنت فضلك واسع، فضلك عظيم، وأسألك من فضلك العظيم. يعني يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بسعة علمه وبقدرته المطلقة وبفضله العظيم. يا الله ما أجمل هذا الدعاء، ما أجمل هذا الدعاء عندما يبتدئه الإنسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فيثني على الله بواسع علمه، يثني على الله بقدرته المطلقة، يثني على الله بفضله العظيم، ثم يعقب بالكلام عن نفسه فيقول يا الله فإنك تقدر ولا أقدر، أنا إنسان ضعيف، أنا لا أقدر يا الله، إذا لم تقدرني أنت عليه، أنت صاحب القدرة، أما أنا فلا أقدر، تعلم وأنا لا أعلم، وأنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هنا يبين ضعفه وذلته بين يدي الله، وفقره، وأنه عاجز جاهل، أنه عاجز جاهل. والله سبحانه وتعالى صاحب القدرة وصاحب العلم الواسع وصاحب الفضل العظيم. ما هذا يا أخوان، ما هذا الثناء على الله، وما هذا التواضع والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يدي الله جل جلاله. ما أعظم هذا الدعاء. ثم بعد ذلك يسمي حاجته، يا الله إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويقول يسمي أن هذا الأمر خير لي في ديني، يبدأ بالدين ومعاشي الدنيا وعاقبة أمري. يعني قد يكون الأمر خير في الدنيا في أموره الدنيوية، لكنه ضر عليه في دينه، ما يريده يكون ضر عليه في آخرته، لا يريد هذا الأمر. يريد الأمر أن تختار لي الله الأمر الذي فيه صلاح لديني وصلاح لدنياي وصلاح لعاقبة أمري لآخره، أو قال عاجل أمري وآجله. أنا أريد يا الله أن تختار لي الخير في هذه، ويكون خير لي في جميع الأحوال، لأني يا الله أنا جاهل، قد أختاره ويكون فيه إضرار بدنياي، يكون فيه إضرار بديني، يكون فيه إضرار بآخرتي، لا أريد يا الله. ثم إذا كان يا الله اخترت لي هذا الأمر واتضح عندي هذا الأمر، فيا الله اقدره لي، يعني اجعله مقدورا لي ويسره لي، أعني عليه واجعله ميسر واجعله مكتوب لي يا الله، وارزقني القدرة على القيام به. ويا الله أعني كما أعنتني في الاختيار، أعني يا الله على الفعل، أعني يا الله اجعل قدرتي مضاعفة أضعاف ما هو عليه في الواقع حتى أستطيع أن أقوم بهذا الشيء. ثم يا الله هذا الخير الذي اخترته لي وجعلته مقدورا لي ميسورا لي، اطرح لي البركة فيه. يا الله ما أجمل هذا الدعاء يا أخوان، ما أجمل هذا الدعاء. ثم ينطلق يقول وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، إن كان فيه شر لي فاصرفه عني يا الله، هو يجعله هو يبتعد عني، لا يأتيني لا يبتليني، واصرفني عنه يا الله. أنا كذلك اجعل لي نفرة، اجعل في نفسي نفرة من هذا الأمر، واجعلني مصروفا عنه، واكتب لي الخير حيث كان، ثم أرضني، اجعلني يا الله أمتلئ بالرضا والقبول والانقياد في ذهاب هذا الأمر عني يا الله، وأن أنصرف إلى الخير يا الله. أيها الأحبة في الله، يعني الكلام عن دعاء الاستغفار
الاستخارة وما فيه من العقيدة وتأثير هذه العقيدة على سلوك الإنسان شيء عجيب، شيء عجيب. وفيه يا إخوان إظهار أن الإنسان لا يقول لا أنا عندي قدرات، أنا قادر، أنا عندي قدرات، لا أنت قل أنا لا أقدر، قل أنا جاهل، أنا عاجز، يا الله هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فتذل نفسك لله وتطلب من الله الإقدار وتطلب من الله سبحانه وتعالى الاختيار. هذا الحديث ما أعظمه وما أجمله، وأعظم منه أن يعمل الإنسان به في حياته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: استراحة الظهيرة.
4: استراحة الظهيرة
3: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذا
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: لون جديد.
7: يا سلام.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام،
1: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: そうそうそう。
1: مستمعينا ومتابعينا كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتم الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك في البث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا أيضا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. معكم استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. ولكل اللي حابب يشاركنا، أو دائما زي ما أقول لكم مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم مداخلاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 أو على الرقم الأرضي 02-85-1888. حبايبنا اليوم نأتي لكم بعنوان جديد، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم التهرب من مسؤولية الأطفال بعد الطلاق. في كل بيت ينتهي بالطلاق تبدأ حكاية جديدة، لكنها ليست دائما حكاية أو حكاية حرية أو راحة، بل قد تكون بداية معاناة طويلة لطفل لم يختار الانفصال ولم يكن سببا فيه. فالطلاق قد يكون حل يعني عندما تستحيل الحياة بين الزوجين، لكن المأساة الحقيقية تبدأ لما يتحول الأبناء إلى ضحايا لصراع الزوجين هذا، أو لصراع الانفصال اللي حاصل. ففعلا يعني تلاقي أحد الوالدين أو يعني يخرج من مسؤولياته، أو يستخدم الأطفال وسيلة مثلا للانتقام، أو يختفي مثلا من حياتهم، وفعلا كأنه يحسسهم أنه وجودهم أصبح عباء مش أكثر بحياته. فدائما ممكن نحن نلاقي هذه الأشخاص، ونلاقي يعني برضو ناس تتكلم، أو خلينا نقول الأطفال الضحايا، أو خلينا نكون أو نقول شباب، كلنا ضحايا ما بين الانفصال هذا. فتجي تلاقيهم يتكلموا عن الموضوع، أو إنه كيف يعني إنه أنا أبي موجود لكن مش موجود بعد الانفصال، أو كذا إنه خلاص تخلى عنهم، سابهم، اختفى من حياتهم، أو حتى ممكن يكون موجود لكن مش موجود، موجود عايش لكن مش عايش بحياتهم. فدائما نسأل من يدفع الثمن؟ هل فعلا الأولاد اللي هم يدفعوا الثمن؟ من يتحمل الألم؟ فنلاقي إنه الأولاد هم اللي يتحملوا الألم. وكمان يعني من اللي يكبر وهو يحمل بقلبه مثلا جرح من أبوه، أو حتى ممكن نقص بسبب إنه مش موجود. أيضا فعلا الأولاد اللي يتحملوا هذا الشيء، ما فيش حد يعني، ممكن الأم أوكي يعني تمر بضغوطات ما بعد الطلاق، تمر بأزمة، تمر بمشاكل، بإنه لازم تكون مسؤولة عن أطفاله، لكن نحن لابد مثلا إن احنا نحس بالنقص اللي نحن حاسين فيه، نحس بالتعب اللي سببوا لنا إياها بسبب الانفصال. معنا اتصال.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: يا مساء الخيرات.
1: يا مساء النور، يا حي وسهلا.
2: يا ميت أهلين وسهلين.
1: ويا مرحبتين.
2: وكمان يا مرحبتين.
1: يا حي فيك.
2: يبعث لك الصحة والمصاري.
1: آمين يا رب.
2: ويبعث للمشتركين حبايبنا.
1: يا رب.
2: الصحة والمصاري.
1: يا رب.
2: ونشتي سالي تكون تدعي لك دائما، نحن نقول آمين.
1: الله أكبر يا سالي.
2: بنتي هذه تعتبر بنتي.
1: الله يحفظك يا رب.
2: وانت يعني ذي بنتي.
1: أكيد أكيد. من عدني صغيرة كمان. مرة يعني كمان صغيرة.
2: لا لا بنتي انتي خلاص.
1: خلاص بنتكم.
2: ولا يهمك. والله ما عجبتكش بقيل لك حبيبتي.
1: لا بنتك.
2: لا تقولي يا قد أحمد.
1: ايش دخل يا قد احمد ايش دخل يا قد احمد
2: في ناس هنا بيزعلوا
1: اها
2: ناس هنا بيزعلوا بس احنا بي
1: خلاص يا قد احمد يلا
2: شوفي اول حاجه
1: اها
2: هذول ام فرم
1: ايوه
2: الزوج والزوجه ينفصلوا ينفصلوا مع الجن
1: صحيح
2: لكن ايش ذنب العيال اول حاجه ايش اللي خلى المساله توصل لمرحله طلاق ما طرحوش اعتبار للاولاد ذولا انا بتحمل بتقاضى وتنادر وتواضع مشان الاطفال ذولا مشي عمل هدي المسائل انت كراجل وهي كمراه حرام عليكم فين بتروحوا من الله
1: صحيح
2: يعني بالله عليك من عاد يستاهل التضحيه غير الاولاد من عاد غير الاولاد يستاهل التضحيه انا بضحي مشانهم مشان صبر والله بيجزينا خير يعني الحرمه تقدر بالجهال وهو يقدر بالجهال مش سهل الكلام حرام
1: صحيح
2: انا اعرف الله دونا هو ظلم دونا هذا واحد اثنين في بعض الرجال يعني لما حريمهم يتبالغوا وقع مشاكل يقتلوا الحريم بالجهال للاب الاب وصل الى مرحله من المراحل في فتره من الفترات اعتقد في بعد التسعينات انه قتل اولاده ثلاثه من شان يقهر الحرمه
1: صح
2: وصلنا الى هذا الحد
1: والله للاسف واصلين لذا الحد
2: ومشكله ذي اذا معناته الناس ما يعرفوش الدين ولا عندهم دين ولا عندهم صحوه ولا عندهم ولا فهم ظلم زونا
1: ولا عندهم اي حاجه من من من من الدين من الصحوه من انه نحن معانا امانه يعني
2: شوفي طالما هو انت وتحمل الاب الزواج وجاب طفل وجابت الام وحملته 9 شهور وتحمل مسؤوليه الاب مهما كان اختلفنا اول حاجه انا في امور بتقاضى عنها مهما كان حتى لو فرضت علي فرض من شانكم يا اطفال
1: صحيح
2: من شانكم يا احباب
1: صحيح
2: فلدت كبدي بتحمل والحرمه تتحمل بالصميل تتحمل من شانكم يا اطفال بنتحمل وبنعيش حياه حتى لو انا مش راضي عنها وهي مش راضي عني من شانكم يا اطفال
1: صحيح
2: لابد لما يصحوا وبعدين الام بالله عليك في بعض المواقف يعني حق الحضانه توقع ورقه انه تتنازع عن ابنه ايش من قوه ذي قساوه قلب والابي وقع انه يتنازع عن ابنه ايش هذه من قساوه يعني اليهود ما سووها اصحابنا يسووها المسلمين هذا والله. اكبر ظلم والله. واللي يظلم بيظلم مهما كان
1: أكيد.
2: انا بيني وبين الحرمه مشكله الاطفال على جنب من حقي ازورهم من حقي اتصرف عليهم من حقي اشوفهم من حقي اتصرف وازورهم واتبنيهم وكاننا انا وامهم عايشين تحت سقف واحد هذا اذا المساله كبرت زايد على اللزوم
1: صحيح
2: بتحمل انا مهما كان وهي تتحمل
1: لابد
2: خلاص نيفين كمل
1: شكرا لك شكرا كمان لكلامك رايك الجميل ففعلا زي ما قال الاستاذ احمد انه لابد انه انا اتحمل دام انه انا جبت عيالي هذولا واكيد هم يعني شيء كبير بحياه الشخص يعني في اشخاص كثيره تتمنى يكون معها ولد تتمنى يكون معها بنت تتمنى من الله فما بالكم بالاشخاص اللي فعلا رب العالمين عطاهم هذه النعمه ولا زالوا مفرطين فيه ولا زالت قيمه الابناء مش موجودة في بالهم مش موجودة في تفكيرهم فتجي تلاقي كثير إهمال ومن كثير يعني أباء أو أمهات فيحسسوك إنه حاجة عادية يعني إنه هذه مش نعمة من رب العالمين أو إنه ممكن يعني الطفل ما يتأثرش أو الأبناء ما تدفعش ثمن الطلاق اللي هم قررونه فأكيد الأطفال يدفعوا الثمن أكيد سواء بأنه مثلا يتم التخلي عنهم يتم التخلي عن المسؤولية اللي لازم الأب والأم يكونوا قدها ففي أكيد أشياء كثيرة ممكن تأثر على الأبناء بسبب الطلاق أو التهرب من مسؤولية ما بعد الطلاق ممكن نجي نلاقي انه التهرب من مسؤوليه الاطفال بعد الطلاق لا يعني فقط انه الامتناع عن مثلا النفقه وبس في اشياء كثيره ممكن تكون موجوده خلينا نستقبل اتصال سالي الو السلام عليكم
0: عليكم السلام يا اهلا اهلا يا
1: نيلي يا سهلين يا مرحبا فيكي يا سالي
0: يا نيلي
1: يا حبيبي
0: ركزي مع الكلمة الأخيرة، يا أرض احفظي ويا نجوم سيدي ويا دقائق، يا أرض احفظي ويا نجوم حرفي ويا دقائق سيدي ويا عالم لا تؤذيني فيه، هذه يدي بموت على يسعدني مساك حبيبي.
1: يا عمري أنا والله يسعد لي مساك ونفضل الكلمات الحلوة، لكن
0: لغاية نلطف نلطف نجين اللهم لا حسن نلطف الجولة التي وحدة غار كمان ما أدري شو بس زميلتي
1: تسمع يعني
0: يعني ذي اللهم لا حسد تمام
1: اللهم لا حسد اللهم لا حسد اللهم لا حسد ثلاث مرات
0: لا أنا جيت قد والله يشي ما تقلني يعني والله عني بحسر وانا بتعيد ميلادي بذا كذا برتب لي كلام وكذا قالت شوفك انت ميتين مرة قطير اللهم لا حسد لا لا ولا في يمشي
1: نبدأ لك والله أقسم بالله كل يوم تصنعي كل يوم تصنعي لي سعادة والله بكلماتك هذه
0: بالذات لا تبي لما قلتي عالم لا تبيني
1: يعني هذه كلها على كم تاني
0: ايوه من موضوعك اليوم طبعا تحيات الرسلانيه تسمعك يعني جن بس انه قالت وهذا يوم نشوفك كذا انت ونجين مره قطر اللهم لا حسد خلينا يعني نجين على يوم وانت على يوم
1: نبدأ
0: لك والله نعم والله حتى هي احبه يعني مخبوبه تسمعي كمان لانه زيوتي بالمعهد وكل شيء زي
1: خلاص دي كمان القلب خلاص لما نزعلش كمان هي القلب
0: بالنسبة لنا روحة قديمة نزيد نشوفي يعني معاناة أطفال لما قديم الثلالة الفقر والمسؤولية التي يتحملونها أيوة. لكن الطلاق بشكل عام هذا هذا يعني إشي في هو يقول الناس أبوه ميت الأب لكن لما يكون مطلقين يقول ميت الإثم يعني لو ما يكونش الأطفال في الدعاء لما أبوه ميت كما لما يكون عايش وغاصل عنه صحيح. هذا الزعل يعني هذا الزعل أكبر فجد جد يا جماعة فيها يعني في عائلتنا يعني مع احترامي له الزوجة الثانية يتبرع عن أولاد الأولين تدريش إيش القضايا اللي صارت بعض الناس يعني الأول يمكن على الشوي الزوجة الثانية الثالثة الرابعة وتبرع من الأولين مع ما أقدرش يجيب النقطة طيب من زين يتحق الزواج إذا أنت ما قدرت تجيب مع أنه هو من العائلة يعني مع احترامي العائلة بتنوب الحق يقال يقال على وجه البيوت والله حتى أكثر شيء طلب ما تتبرأش منه يعني أنا بتحمل مش لا بالدرجة أخي الله يحفظه ويسعد قلبه يعني مش ما زلش كل على جاهلنا عشان أنا حزين نتعلم جاهلنا تتربي إحنا اليوم كل يوم مسؤولين بأطفالنا يعني أنا ما مشكلتش على جاهلي على أسرتي ما نعرف مشكل مش إيش والله الزوجة الزوجة معنا الثانية والثالثة تتبرى لا إذا أنت مش قدم مسؤولية تجيبوش أطفال وش حتى بالآية الكريمة يعني بصورة الكهف المال المال إيش المال والبنود زينة الحياة الدنيا بكل المال المال لما يكون يتوفر هكذا إحنا قادرين يعني نعوض يعني المال لما يكون موجود بعدين سهل يعني يخلف وطن وش يخلفوا لعين للشوارع ليش والله حرام وهم هذين أطفال وهذا يتحاسب عن كل كلمة هذا يكون لقلتش يعني بالنوع حتى بالطلاق لما يجأ عند أهاليهم يكونوا الأطفال بيتحملوا كلمة الصغير والكبير بيتحملوا معاناة يعني فوق الأم اللي بيتحمل والله يجب أي شخص يسمعني الآن مهما كان هذا أطفالك هذا أولادك هذا كل يعني شوفي أنا يعني بالنسبة لي فك ما أعرف كلمة أبي بابا الله يرحم حياة الله تغشى متواني صغيرة تخيرين عمري شرافة الله وعلم كان
1: بس الله يرحمه
0: يعني مش لأني يعني أكثر الناس يعني بس شوفي إنه مش ما مقصرش معنا كده بس نصح مش عارف حنية الأب كده بس لو مدي واحد يتكارين تقول لي أبوك مواقع لا معرف شو الأب كده تقول لي أحسن لي سنساري ما فيه مطمئن أبي موجود بس معرفوش مش فكرة والله أنا فين كنتم عايشين أنا أولادكم طب أكبر من تحملوا مسئولية ويخرجوا يبيعوا وهكذا وكان فين كنت عايز تعيش وتتزوج الثاني لا هذا والله يعني دي تعاقبوا بالدنيا قبل الآخر.

0: لهم من شغلكم عن الدنيا يعني مدي شيء من شغله أطفالكم اللي عملوا فيه.
1: صحيح فعلا والله.
0: أشكرك جزيلا شكرا جزيلا.
1: أنا في دارك والله. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك الجميل يا سالي ولفعلا تغطيتك بكلامك لعدة حاجات لعدة جوانب. يعني زي ما قالت إنه دحين لو مثلا أنتوا صاحبتك وهي مثلا أبوها موجود وعايش بالدنيا هذه وأنتي أبوك متوفي فتجي تلاقي تقول لك أحسن لك والله عندك أبي أني عايش ومش عايش بحياتنا يعني ولا كأنه موجود. في أشياء وفي قصص كثيرة يعني أنه الواحد يقول انه فعلا هذه نعمة وهذه أمانة وزي ما قلنا أنه يعني لازم ان احنا نشوف هل احنا فعلا قد ان احنا نجيب الاولاد قد ان احنا نحمل مسؤولياتهم. لو اصطلح مشاكل خلافات ما ندخلش الاطفال معانا بهذا الشيء وانما يكون مثلا لازم حقهم محفوظ. والاولاد اكيد محتاجين حنان الام حنان الاب محتاجين كمان انه يحسوا انه في اب مسؤول عليهم يصرف عليهم ام كذلك تهتم فيهم حنون عليهم. خلونا نستقبل هذا الاتصال. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا محبوب كيفك؟
2: الحمد لله بخير. كيفك انت استاذ نبي؟
1: والله الحمد لله بخير.
2: كيف الحما عندكم في عدن؟
1: الحما يقلط.
2: والله صراحه حاسس بكم جدا يعني الحما عندكم بعد لا يحتمل. انا زرت عدن قبل فتره قبل شهرين كذا معنا يعني حما لا يحتمل.
1: والله من صدق مره الحما عادوا قبل شهرين كان ممكن نقول اخف من كذا لكن الان مره يعني.
2: ايوه قد سمعت انه هو عدو بيجي الحر اللي هو الاكثر.
1: الله يستر. الله يستر. ده كده بنحب نشهد ونكبر هنا.
2: ربنا يحفظكم ويكون معكم ان شاء الله.
1: امين يا رب. سمعت الموضوع يا
2: نعم سمعت.
1: ايش رايك فيه
2: الموضوع هذا؟ موضوع شائك جدا اللي هو التخلي والتهرب من مسؤوليه الاطفال بعد الانفصال بعد الطلاق بعد ده.
1: صحيح.
2: هذا انا بعطي وجهه نظري من يعني من معرفتي انا يعني كعايش بالواقع يعني ان النساء هم اكثر ما يكونون السبب في هذا الشيء هم النساء. لان اعرف كثير من حالات الطلاق الذي تحصل. أيوة. يكون الاب مستعد انه يتحمل مسؤوليه الاطفال بعد الطلاق ولكن الامهات في بعض الامهات تصل الى مرحله انها تقول مستحيل بخلوه يقابل اطفاله. مستحيل بخلوه ياخذهم عند البيت مستحيل. تمام. أيوة. والله في حالة يعني عندنا يعني في المكان اللي أنا عايش فيه في حالة يعني لو تسمعيها تحزن يعني إن شخص بعد الانفصال وهذا ما كانش في معهم غير طفل. هذا الطفل يعني أتبهد له عايش وحيد عايش بالشوارع وأنت تشوفه خلاص فقد عقله. أيوة. عايش وحيد لا أمه اهتمت ولا أبوه اهتم.
1: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني في أشياء فعلا توقع على القلب. يعني الآن لو الأم والأب عارفين انه ولدهم كذا يعني ايش شعورهم؟
2: والله متزوجين مرتاحين كل واحد عنده اسرته الجديده وبنى له اسره جديده وخلاص ونسى الموضوع تماما.
1: طيب داموا في ناس تبني اسره جديده معناته انت كنت قادر انك تحافظ على الاسره اللي راحت.
2: صحيح. فانا يعني بغض النظر على الحاله هذه في حالات كثير في مجتمعنا حالات كثير. فهذا الموضوع اليوم بصراحه موضوع يعني جاب مكان الوجع.
1: والله العظيم فعلا وجع. والقصص اللي نحن بنسمعها بتجيب نحن يعني أني جهز حلقة وكذا أقول إنه بتكون خفيفة ولطيفة وعادي لكن كلامكم والاتصالات اللي والقصص اللي تقولوها فعلا والله تخلي القلب خلاص يعني مش أي تعبير.
2: أيوة. ولا عاد في بعض حالات انفصال أو حالات طلاق حصلت هنا عندنا الآن قريب يروح هو الرجل يعني مقدر على الطلاق.
1: أيوة.
2: فيطلبوا منه أن يسوي ورقة التخلي عن إذا كان عنده بنت ولا ابن ولا يعني مقابل المهر اللي يجيبوه مهر مؤخر بعد الطلاق تعمل ورقة بالابن أو بالبنت. هل هذه يعني ترجع سلعة ترجع الطفل أو الطفلة ترجع يعني سلعة بقيمة يعني شوية من المبلغ من المال وتوقع بإذنك إنك خلاص ما عاد لك علاقة فيه؟ يعني هذا والله
1: في أشخاص
2: محير.
1: أيوة. وفي أشخاص ممكن ما يقدروش يعطوا المؤخر ف

0: بس رغم كذا مهما كان أنا مستحيل أتخلى عن ابني, مستحيل أتخلى عن أولادي اللي فعلا أنا تعبت عشان مثلا أوصلهم, أو كفاية إنك تعبت وأنت عشان بس تتزوج, فما بالك بالمسؤولية بعدين اللي أجت لك وأنت خلاص يعني بديت تبني حياة تستقر.
1: أيوة, وباقي النقطة أشياء أعقب عليها أستاذ نبيل, يعني شوفي بعض الحالات, حالة الطلاق الأم لما تأخذ أطفالها بعد الطلاق تربي في رؤوسهم عقيدة, خاصة إذا هم عندهم صغار في السن مرة, تربي في رؤوسهم عقيدة إن الأب هذا شخص يعني التخلو, حتى وإن كان في مشاكل فالمفروض إن الأم تكون تخلي العلاقة بين الطفل وأبوه, وولاد الأب يشتي يقابل أولاده بكل سعة وراحب يعني تخرج الأطفال الأمور يعني تشتي لها هكذا. أما بهذا الأمور يعني يصل إلى مرحلة التخلي أب عن أولاده أو أم عن أولادها, فهذا أمر غير صالح وغير صحيح.
0: صحيح فعلا, هذا أمر خطأ أكيد. شكرا لك يا محبوب.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة نيفين نجمة الإعلامية على تقديم هذه المواضيع التي تناقش قضايا مهمة جدا جدا.
0: الله يسعدك يا رب, شكرا كمان لرأيك ولكلامك الجميل, وإن شاء الله دائما نقدم كل المواضيع اللي فعلا تهمنا وكل المواضيع اللي كمان تعجبكم وتشوف إنه فعلا هذه المواضيع تناقش حياتنا اليومية. فزي ما تكلم أو كثر أو ذكر كثير أشياء, خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو, السلام عليكم. ألو يا أهلين وسهلين.
2: ألو
0: أسمعك, تسمعيني؟
2: لا صوتك يتقطع يا نيفين.
0: والآن؟
2: لا بأس كذا أسمع بس وضعي الصوت.
0: والله ما أدري. طيب الآن كيف؟
2: لا مكانك والله صوت يعني يروح ويرجع.
0: مكاني أروح ويرجع؟
2: لا الآن تمام, الآن تمام بدأ يضح شوية.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: شكله أنت ما عندك الشبكة كويسة صح؟
0: شكله والله ممكن الشبكة مش موجودة عندي كويسة.
2: عموما أني أسمعك شوية من الإذاعة. تحياتي لك نيفين, تحياتي لكل المستمعين, تحياتي للكل من يسمعك.
0: تحياتنا كمان.
2: والموضوع تبعته كان جميل جدا.
0: أيوة,
2: موضوع اجتماعي يلمس مشاعر ويلمس كمان, أقدر أقول لك يعني نيفين نواة المجتمع
0: فعلا.
2: يعني اللي ما يعرفش يعني فين إنه أساس المجتمع ونواة المجتمع هي الأسرة, وإذا ما كانش في جسر أو قصد يعني مودة بالأسرة نفسها في أساس قوي, صدقين تخرج الأسرة مزعزعة. فما بالك إنك أنت كأب وأم بعد الانفصال أو يعني بعد ما يحصل الطلاق إنكم يعني تنهوا ارتباطكم بأولادكم أو تتخلوا عنهم نتيجة مشاكل.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع, نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام,
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام, لون جديد,
4: لون جديد.
5: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا, الخيار الأول للمستهلك.

0: عليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: ويا أهلين ويا سهلين، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا تسمعون الآن على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا أيضا على اليوتيوب في البث المباشر عدنية FM. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم الجميلة، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني مع الأستاذة منى، أستاذة منى لو يعني قادرة أنك ترجعي تعاود الاتصال وتكملي كلامك، فإحنا دائما مستنياكم، مستنيينك، ودائما مستنية كل الاتصال والآراء الجميلة. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخير عليك نيفين.
0: يا مساء الفل، يا حية وسهلة، كيفك؟
1: والله تمام الحمد لله، الله يسلمك. تحياتي لكل الطاقم ولكل المستمعين المشاركين جميعا.
0: تحياتنا كمان لكل اتصالك الجميل. سمعتي الموضوع اليوم؟
1: أيوة فعلا سمعت الموضوع اليوم. وطبعا قبل ما أدخلني في الموضوع حابة عندي ملاحظة بسيطة يا أستاذة نيفين.
0: تفضلي حبيبي.
1: بخصوص المكالمات الإعلانات.
0: أيوة.
1: شوفي لما يكون مكالمة يعني موجودة ويمتصل ويفصلها الفصل الإعلاني، فهذا صراحة يعني يكون متشوقين إحنا للمتصل اللي يتكلم ويجيب قصر الفصل الإعلاني إنه يرفع هذه المكالمة. أنا أتمنى يعني من المهندسين عندكم أن يعملوا حل يعني لهذا الانقطاعات. فأنا أعتقد إنه يكون عندكم يعني خلل في البرمجة أو الكمبيوتر، لكنكم يعني في مهندسين قادرين يعملوا لها هذه الحل المشكلة عشان يكون المتصل يتسمّل الكلام يعني بشكل أكمل.
0: إن شاء الله ولا يهمك.
1: إن شاء الله، لأن يعني لما تتغارب الساعة يعني 12 ونص أو واحدة وهكذا ينفصل المكالمة على الفصل، فيعني إحنا يكون لها في للمستمع يتكلم والمشكلة ما فيها إنه ينفصل الفصل الإعلاني. فأتمنى إن شاء الله أنكم تعملوا حل لهذه المشكلة.
0: إن شاء الله ولا يهمك، أكيد حاسب شعورك إنه متلهفة للكلام وحابة إنك تسمعي أكثر.
1: أيوة فعلا الله يحفظك. المهم عموما بخصوص الموضوع، والله موضوع يعني شائك جدا حق اليوم.
0: أيوة
1: والله. شوفي يعني فين أساس المجتمع هي الأسرة، يعني الأسرة في الأول والأخير هي تكون نواة للمجتمع هذا بأكمله.
0: صحيح.
1: ولكن شوفي إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. شوفي لو حصلت يعني مثلا يعني تفاهم بين الطرف والطرف الآخر، لما وصلنا يعني إلى حالة الطلاق، إلى حالة الانفصال، إلى حالة الـ يعني نتيجة يعني لترك الأطفال يعني فيها يعني في أماكن في ناس يعني يسبب لهم مشاكل ويعني ما شابه ذلك، لأنه الآن تحصل يعني فهم يحصل يعني خصوصا في يعني في القرى وهكذا تلاقي يعني منفصلين عن الآباء والأمهات، يروح الطفل يعني في يعني في مشكلة كبيرة، يعني لا يقدر إنه يتصرف، لا يقدر إنه يتمكن من أشياء إنه يتصرف فيها، يعني نتيجة تحصل له مشكلة كبيرة جدا يعني. والضحية بعدين في الأول والأخير هو الطفل.
0: صحيح.
1: يعني ما فيش يعني أب يحتوي هذا الطفل، ما فيش أم تحتوي الطفل. إيش يعني لو خليناه يعني أني ولا أنت يا نيفين، يعني يعني في المثال يعني إحنا عايش هذا الشعور، إيش ممكن يعني مشاعرنا يعني.
0: صحيح فعلاً.
1: أيوة يعني مشكلة كبيرة. في يعني مهما يعني حتى لو حصلت يعني مثلا مشكلة ما بين الأم والأب، يعني الطفل يكون إيش ذنبه؟ يعني هو في الأول الأخير يكون يحصل يعني احتواء من الأب، احتواء من الأم، عشان يعني يكون طفل يكون ناضج، يكون يعني واعي، يخرج التي قتل يعني. لما مثلا في بعض أطفال تلاقيهم يعني يتبنوهم ناس يعني آخرين، يعني ويكون الله أعلم إيش يكونوا هادنا الناس، هل هم سلبيين هل هم إيجابيين، يعني فيصبحوا أعلى على هذا المجتمع يعني. لكن لما يكون يعني الأسرة متصالحة، الأسرة يعني تكون ذات يعني تفاهم، ذات يعني صلح متواصلة، يكون يعني يكون الطفل إيش أقول لك، يعني يكون الطفل ثاني، يعني فرق ما يكون الأب والأم منعزلين على الأطفال.
0: فعلا فعلا والله.
1: المهم تحياتي ليش ولكل المستمعين المشاركين ولنا تواصل إن شاء الله.
0: إن شاء الله تحياتنا لك ولاتصالك الجميل ورأيك الأجمل. ففعلا في أشياء كثيرة لازم الأهل يبدأوا يلاحظوا عليها. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
2: ألو ألو
0: أسمعك تسمعني؟
2: معني يعني فين؟
0: أيوة أنا أسمعك. وأنت؟
2: الحمد لله أنا سمعتك.
0: الحمد لله.
2: حالك؟
0: الحمد لله بخير. وأنت كيفك؟
2: برضه برامج ما أعرف ليه حلك بيها.
0: أيوة.
2: والموضوع اليوم صراحة المؤلم. وقد تحدثت مرة ثانية معكم أو في ثانية لأن الموضوع مهم جدا.
0: صحيح.
2: دائما دائما وتحية للمتصلين جميعا وخاصة من تعز.
0: تحياتنا كمان
2: دائما والاخيره سنه اعتقد الاخيره ان اكون سنه دهمس.
0: ايوه
2: ها
0: ايوه ايوه
2: شكرا للمتصلين كلهم جميعا. والموضوع مؤلم صراحه وممكن سلم الساعه تكلمون كثير.
0: أيوة.
2: لكن ممكن اعطي الاستفاده نموذج حالتين عايشتها كانوا يشتغلوا معي.
0: ايوه
2: برصت حالتها لان بصراحه مؤلم اكثر حاجه تصبح الضحيه الفتاه. الاطفال كلهم ضحايا لكن تاثر كثيرا على الفتاه اكثر من الطفل.
0: صحيح.
2: وعايش حالتين صراحة عايش محرمين لكن بالأخير توطغوا.
0: أيوة.
2: واحدة كانت تشغل عندي وفصلت أنه تطالق أمها وأبوها.
0: أيوة.
2: أبوها تزوج واحدة ثانية وأمها تزوج واحد ثاني. فكان لا بينتبه لها ولا الأم تنتبه لها فحضا حيات بين الأب والأم كل واحد ما تبع أمها ما تبع الزوجة الجديد وهذا من تبع الزوجة الجديدة ومنها عايشة عند أمها خلصت الإعدادية. حاولت تهرب من الواقع تشتغل عندنا اشتغلت صغيرة عدالية كانت مقمرة. اشتغلت فترة قالها الأول خطيب كسر مختبيني فترة معينة.
0: أيوة.
2: ما تمكنت وما مشكلتها ما علمتها المسؤولية بتعمل خطبة مباشرة. الزوجي الثاني سنسل الشيء رسمة حبها وتحبها لكن ما عندها خبرة كيف المسؤولية طلقت.
0: أيوة.
2: فقالت معقدة عندنا والبنات يعلموها وتقولها ليش انت كده قالت ما علمت شيء من المسؤولية ولا أبي أيضا حاول يحتضني فقدت الحنان والعطوفة والعطف وما علمش مسؤولية كيف فتلاقوا الأهل بنات تعلموها كيف الأمور كيف شحوا الأمور بدأت تكبر تعلم حول الله بعد فترة طويلة بواحد طيب وفاهم وأخلاقي ومدين كذا مدين معزل مش مهم الطرفين.
0: أيوة.
2: لا أطلق الله لكن بعد عذاب
0: الحمد لله
2: ثانية هكذا برضها ما توكت وكان أبوها معها عايشة برضها نصغل صمتين بذوقتها وهم لها.
0: أيوة.
2: وعاشت عذاب ومشاكل وبالأخير هذا خير جاء واحد وحاول رغم أنه كان بضيع واحد معتبر زين مهووس هكذا لكن من الله أنه كان في صديقات طيبات معه وغيرها كانت تشغل عندنا حمام صحة ولا كان بضيع صراحة
0: الحمد لله
2: والله ابن حلال لكن هذه شوية خطورة مشكلة أن البنات تتوقعين يا ما رحايا نرجو شوية يقول لك مشاكل معروف أو مشاكل احسان أو تلاعب معروف ولكن ليش الرسول عقل مثل الطلاق وحذر منها خلاف فضل حذر عند الله والطلاق.
0: صحيح.
2: وليش قال الواحدة لما تطلق ما تزوج إلا ما تزوج واحد آخر عقلها لكي يعرفوا أن الضحية هم الأطفال.
0: صحيح فعلا
2: طلاق عقد قضية هذه.
0: أيوة.
2: عقلها جاب لها شروط معقدة لأن الضحية دائما الأطفال يكونوا.
0: أيوة صحيح فعلا
2: هذه مشكلة كبيرة ما يقولوا اهتمام فيها ومراعاة الأطفال وحتى لو طلقوا على الأقل يخلوا العلاقة بين الأب والأم حتى مجاملة مشان الأطفال
0: بإذن الله
2: لكن الأم تحرر من جنب ولا بيحرمها أغلبهم صراحة
0: فعلا
2: أما تقول لقاطع أبوك ولا لقاطع أمك وما شن تدخل فيه من هذه كثير بعضهم بيزعلوا وأنا أعرفهم كثير.
0: صحيح.
2: بعضهم يحرم من أحد الأبوين بسبب العناد. أنا شكرا لكل الطاقم الإذاعة إن شاء الله نتوقع على خير.
0: شكرا لك. شكرا كمان لاتصالك الجميل لرأيك الأجمل ونحن نشكر كمان مشاركتك هذه الحلوة والكلام اللي شاركتنا نحن فيه وإنه فعلا يعني الناس معانيين من هذا الموضوع. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ماريا تسمعيني؟ ألو ماريا تسمعيني ولا لا؟
3: ألو
0: ألو السلام عليكم يا ماريا تسمعيني؟
3: كيفك؟
0: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
3: طبعا الحمد لله دامكم بخير
0: على ان شاء الله دائما نشوفك كده بخير. يا ماريا سمعتي الموضوع اليوم؟ ما أدري إذا يوصل صوتي لماريا، لكن يا ماريا إذا تسمعيني قولي لي. على فكرة أنا أسمعك كنت واضح، لكن اتصال ماريا للأسف انقطع. كمان مستنيين أم حمزة نسمع صوتك، مستنيين الأستاذة منى، مستنيين كثير من الاتصالات. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي العزيزة كيف الحال؟ وبداية أسبوع سعيدة، موفقين إن شاء الله في جميع أعمالكم. إيش موضوع ما عليكم أمر مش عندي دعانا؟
0: إن شاء الله يا رب دائما موفقين معاكم. موضوعنا اليوم يتكلم عن التهرب من المسؤولية ما بعد الطلاق.
4: طيب أختي العزيزة، يجب على أولا يجب أن تكون هناك مسؤولية سواء في توفيق أو في طلاق. لأن يا أختي إذا كانت بعد الطلاق معقدة، من يدفعها؟ يدفع ثمنها الأطفال يا أختي.
0: صحيح.
4: طيب لو سألنا هؤلاء الأبوين، ألم تكونا يومين يوما ما يعني تثنين؟ ألم تكونا في الطفولة وتبناكم أحد يعني والدين أو والدين جميعا؟ لهذا يا أختي للأمانة أنا أقول لك ما في الرجل من المسؤولية، لكن للأمانة تقع المسؤولية على عاتق المرأة.
0: صحيح.
4: للأمانة.
0: صحيح.
4: مع إن الرجل لا يعفى من المسؤولية، لا يعفى من المسؤولية، لكن للأمانة يجب على الأم بعد الطلاق أن تراعي مشاعر أبنائها. ممنوع التحريض على الأب، وكذلك الأب ممنوع التحريض على الأم. مشاكلكم الجانبية أبعدوا أطفالكم منها، لا تحاولوا أنكم تكلمون مع أنهم يا أختي يشعروا بالمشاكل، لكن أنت كأب أو كأم حاولوا أنكم تبسطوها معهم. قلوا لهم تعبت وتحدي كذا وكذا، لكن يا أختي لعيني أشرح قصص دون ذكر دون أي شيء.
0: أيوه.
4: بعض الزوجات بعد الطلاق تعمل أعمال لا مقبولة ولا عقلانية ولا تمثل للمرأة السورية بأي صلة. يعني تحرض ابنها عليه، يعني لو سمعت أنه كذا وكذا قامت بتحريض الناس لا تتكلموا معها، يعني تخرج في عيوب العالم كلها فيه. طيب ليش؟ ليش كنتي مرتبطة فيه منذ سنين واليوم ليش؟ يعني أنت أصلاً فيك عيوب لما ارتبطتي في هذا الشخص إذا كان فيه عيوب. ولهذا أنا أتمنى يا أختي أن يكون العقل هو الفيصل في هذه الأمور، وأن لا يدخل الأولاد في أي إشكالية، لأن دخول الأولاد في أي إشكالية بعدين هم بتتلخبط أمورهم، لأنهم هم بالنهاية بيطوروا وضع نارهم بيتزوجوا كيت وكيت وكيت، وأنت يعني للأسف أنت أو هي قد مات أحدكم أو قد ميتما، لكن من دفع الثمن؟ الأبناء.
0: صحيح.
4: أنتم بفرقتكم صنعتم مشاكل، لكن أنتم لم تصنعوا لأنفسكم، أنتم صنعتوها لجيل القادم. يعني السلاحة الظهيرة عبد الله أحمد مسعد الضالع.
0: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، واللي بيشوفني ضحكت على فعلا انه في تصير من هذا الشيء، انه يا اما تحريض على الام او تحريض على الاب، او انه يخلقوا مشاكل قصص فيدخلوا فعلا الاطفال باشياء ما لهمش أي علاقة فيها، وبأشياء أصلا ما كانوش لازم الأطفال الأولاد حتى لو كانوا كبار مش لازم إنه يعيشوها. معنا اتصال.
5: ألو،
0: سهلة من جديد. يا أهلين، عدتي والصوت تمام ولا مش تمام؟
5: للآن تمام. هذا
0: الحمد لله.
5: يلا نكمل سرعة قبل ما ينقطع علي.
0: يلا كملي، ما بينقطعش هذه المرة على ضمانتي.
5: أولا مسحب أعتب على أولا تحية للمتصلين وكلامهم على عيني وراسي، بس نقطة مهمة أقولها. منجيش نقول كبشر وكناس يعني أنه نقول المرأة هي السبب أو الرجل هو السبب.
0: صحيح.
5: هو بيعتمد ينيبين على المسؤولية هذه على تربية الشخص وعلى مبدأه وعلى ضميره. على أخلاقيته، لأن هذه المسألة هي دينية إنسانية وأخلاقية يعني مجتمعية، على ما تربينا بيئتنا وأخلاقنا. بس لاحظي مثلا في مجتمعات قاسية جدا وتحصل فيها هذه المشاكل وتخلي الطفل يخرج يعني مناطق لو لاحظتي الطفل يبدع أشياء يخرجون الشارع ولهم دارين فين أبوه وأمه حتى لهم متزوجين.
0: صحيح.
5: وناس عكس يعني تلاقي لما غضب الجامعة ويتراعي أمه وأبوه، فهي مسألة توازن مجتمعي توازن أسري للبيئة نفسها والأسرة نفسها. ما تتسم أو تتصف بالأم أو الأب، يعني ما يقولوش من المسؤولية هي على الأم أنها تعبي الأولاد. لا، ما في آباء ينيفين بيعبوا أولادهم، بيقولوا له أمك تركتك، أمك راح تتزوج. وأكثر العبء أني أقولها مش لأني مرأة على المرأة، لأنها هي لو اتطلقت
0: أيوة.
5: أكثر الفرص تجي لها محدودة، فبتلاقي الأهل يبي يزوجوها بيقولها ليش تجلسي تربي عيالك ومن دخل لد. أحيانا والله يعني بين في أسر الأم تشي تمسك عيالها وتحتضنهم، لكن الأب والأخوان يقول لها ما نشيش عياله، خلي العياله، تضطر أنها تتخلى لأنهم يضغطوا عليها أو أنها تخرج من البيت. إحنا مجتمع أنت تعرف العادات والتقاليد من دون ما تدخل في زوايا كثيرة، مستحيل أن أنا أقول لهم مش شغلك يا أبا، مش شغلك يا أخوي، وش العيال وخرج الشارع، وين أروح؟
0: صح
5: وين
0: صح.
5: نروح؟ وانت تعرفي ان احنا في مجتمع اكثر النساء ما عندهمش ذاك التجاره، سند العمال، القراءه، الانفتاح، الفرص الكثيره اللي بتشتغلي فيها اي شيء. يعني ما نكونش مزايدين ونحصر الموضوع ان المرأة لا لا،
0: حتى لو اشتغلتي خرجتي ببيت نفسك، ما تسلميش من كلام الناس، ما تسلميش من من من تفسيراتهم، من من اي شيء.
5: اكيد
0: يعني مش انه بيدعموا، فهمتي؟
5: ايوه. في نساء والله قويات تكون معها بنت او ولدين او بنت وولد، اخذتهم واضطرت تواجه اهلها والمجتمع وزوجها، وراحت واجرت واشتغلت. والله عرفني بنت تشتغل بمحل كريتر، مسكينه تعافر وبالمحكمه عشان تاخذهم ويبقوا معها عيالها. يعني ما نجيش العبء كله مثلا نقول المراه هي عليها، لا، هي مسؤوليه اخلاقيه ودينيه وانسانيه تتسم على الشخص نفسه وتعتمد على الشخص نفسه. فهنا نقول انه لازم تكون المسؤوليه على الطرفين، هم دخلوا بشراكه وزواج وعقد شرعي الاثنين، يتحملوا مسؤوليه على انهم هذا الطفل لما ينجبوه او الطفل او الثلاثه انه يكونوا في عهدتهم وامانه عندهم، وما نجيش نرمي المساله على واحد منهم. الاثنين والاسر عليها تتفهم، الجده، الخاله، بره احيانا حتى الخال والعم والاب هم يكونوا السبب، سيبوهم خلوهم له، مالكش دخل بعياله، والعكس، فهمتي؟
0: صحيح فعلا.
5: فنحن نقول هنا أيوة لازم تكون الإنسانية موجودة. فبالمجتمعات الخارجية والله العظيم بعد طلاق الأب والأم حتى الدكاترة النفسيين فاتحين أماكن للأطفال هذون علشان ما يعانوش من مشاكل نفسية.
0: أيوة.
5: لأن يعني فين بعد الطلاق يحصل الأطفال تشتت وانكسار ويخرجوا للمجتمع مش سويين، وقد يخرجوا للمجتمع والله يا يعني فين مجرمين. أنا أعرف شخصية ومش أقص القصة طويلة أصلا، إنه الولد أصبح مجرم بسبب أمه كل ساعة وأبوه يعني يرمي عليه يقول له أمك، والأم تقول أبوك السبب وجالس عند أمه، وخرج الولد مجرم.
0: أيوة. حتى سالي أو واحد من الاتصال قال إنه يعني بسبب الأب والأم الآن ولدهم مجنون يعني، وكل واحد مكون أسرة ثانية.
5: أكيد والله يا ريفين، هذا القصة حصلت في 2017 كذا، الولد قتل بعدين كان مجرم ومسكوه وحصل الانفجار لو تذكروا بدارس البحث.
0: أيوة.
5: قتل في هذاك المكان لأن أخي كان قائد شرطة وحكى لنا القصة. يعني مؤلمة جدا بسبب أن أمه كانت تصيح فوقه قدت تقول له روح قد أبوك سابك، يعني اللي خلاص ما يتحمل مراهق بسن الطفولة يسمع مثل هذه الكلمات وأقل الحياة وملش ذنب أنه ملش سقف وأمان يشعر بأنه بين أب وأم. فهنا نقول أنه هذه مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون حتى دينية. الإنسانية قد قبل الأديان، يعني نحن نقول إنسانيتنا يا جماعة كل العالم حتى الأجانب اللي مش مسلمين عاملين حساب للأطفال والطفولة اللي ينحرموا منها مساكين بسبب مشاكل أبوهم وقلة تفكيرهم قلة ضميرهم اللي كل واحد يفكر بنفسه.
0: صحيح.
5: أخيرا أختم كلامي نبين وأقول أولادكم مسؤوليتكم زي ما أتيتهم للحياة فهم أمانة في أعناقكم.
0: أكيد أكيد دائما.
5: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل اللي فعلا حطيتين احنا فيه. ودائما الواحد لازم يتذكر انه انت الان بين يدك امانة، يعني مش حاجة سهلة. معنا اتصال اخر. الو، السلام عليكم. ماريا مكانك تسمعيني ولا خلاص ما تسمعينيش؟
6: الا الان
0: الحمد لله.
6: ادريش ما على جوالي ماش دخلت شبكة جوالي يخبط على العين.
0: معليش معليش، نحن موجودين حتى لو خبط ألف مرة.
6: والله بلينتين تعبني
0: كناقض أصلحها مضيش. إن شاء الله يا ربي تصلح يا ماريا ويرجع أحسن من قبل. ماريا سمع الموضوع اليوم؟
6: ما سمعتش كثير بس مش واضح عندي كلمة معها وكلمة ما تسمعها.
0: اليوم نتكلم عن التهرب من مسؤولية ما بعد الطلاق، يعني كيف الأب والأم ممكن يتهربوا من المسؤوليات هذه؟
6: مش الكل
0: أكيد أكيد، مش الكل، بس في أشخاص أو في كثير أكثر، يعني الأكثرية أنه يتهربوا من المسؤوليات. يعني يا بتلاقي الأب يتهرب والأم تمام ممكن تحاول مع الأولاد أو العكس.
6: أحس أنه يعني أكثر ما شفت يعني حالات أحس أنه الأب هو اللي يتهرب.
0: والله
6: والله معلش
0: أكيد أكيد أكيد. هو دائما يا أبي يا أم
6: عائلة تهرب من المصاعب
0: أو الاثنين سوا.
6: شهر يوصي شهر يوصيش يعني ما تلاقيش قدم مسؤولية.
0: صحيح.
6: مش نفس لما يكون عنده.
0: أكيد أكيد صحيح فعلا.
6: بس في الأول الأخير يظلوا في ذمته.
0: أكيد في ذمته. لازم إنه يعني شخص أتزوج وخلف أولاد وكان يعني على أساس أنه بيكون أسرة وبعدين بالنهاية مثلا ما حصلش الاتفاق أو أنه مثلا يستمروا مع بعض. فزي ما قالوا أغلب الاتصالات أنه أقل حاجة الواحد لازم يحاول على قد ما يقدر يتحمل عشان أولاده. لو ما قدرش يتحمل ما يهربش من مسؤولياته، يعني يحاول على قد ما يقدر أنه يحسسهم أنه أنا موجود وأننا يعني عامل مسؤولياتي كلها.
6: ايوه بتلاقي بعض الاباء يعني تمام بتلاقيه يعني مش محسس اطفال انهم يعني ناقصين. وعلى فكره اني شفت حاله يعني ما اتفقوش مع بعض واتطلقوا وبينهم 3 جهات.
0: يا الله. ايوه
6: تخيلي انه شهر يوصي وشهر ما يوصيش ويعني مش سائل عليهم.
0: للاسف هذه مشكله كبيره. اكيد
6: هذه انا ما قلت على البنت إيش اسمه أبوك؟ قالت لي أنا باسم جدي ما قلتش لي أب. قلت لها ليش لازم تضايق؟ قال لي هو ما يسألش عني، منقص عليا في كل شيء، ما يحسسنيش بالحنان، كل ما أروح لعنده ما حصلوش بالبيت، يعني كل ما تروح لبيت اللي كانوا من قبل عايشين ما تحصلوش.
0: أيوة
6: البنت طارت منه
0: فعلا. فتجيت تلاقي انه مش قادره على تتقبل حتى انه مثلا تشوفه او ان مثلا تقول انه ابوها موجود. خلاص ما قدم سمعي على اسم جده
6: فطبعا خلاص قلبت اسمها على يعني خلاص شيء كده وكده بالتفلان كده كده. فجيت قالت لي خلاص انا ما اعرفوش اصلا ما اعترفش فيه وهي صغيره عمرها 7 سنين.
0: والله للأسف الشديد إنه يخلقوا شعور يعني للأطفال شعور سيء جدا.
6: وعلى فكرة يعيش طفولة مش حلوة لما يكونوا هكذا.
0: فعلا فعلا يا ماريا فعلا.
6: هم ما لهمش دخل كبار بيعيشوا حياتهم، الطفل هو الضحية.
0: أكيد أكيد دائما الطفل هو الضحية.
6: ولازم تحتضن ابنك حتى لو أنت مش موجود مع زوجتك، حتى لو أنت بينك وبين زوجتك يعني مشاكل وطلاق، أطفالكم ما لهمش دخل بهذا الشيء.
0: فعلا فعلا شكرا.
6: لأن إذا محتضنش انت ابنك بيحتضن الشارع.
0: أكيد صح
6: بيحتضن الإنسان الغلط.
0: صحيح يا ماريا صحيح فعلا. بتجيله مواقف غلط وإنسان غلط وكل شيء بيشوف أنه هذا الصح كمان. شكرا لك يا ماريا، شكرا لكلامك الجميل ولرأيك الأجمل. خلونا احنا نشوف اتصال أم حمزة اللي منول. أنا هي تتصل وأنا منول استني رأيها.
7: تحياتي لك يا حبيبي.
0: تحياتي لك كمان.
7: ما عنديش غير 3 دقائق أما اطلعوا فاصل.
0: أيوة
7: خلاص بقيت مخرجة معك.
0: هنبدأ لك والله.
7: تحياتي لك لكل المتصلين ولكل كلامهم والكلامهم مضبوط، بس هم كلهم تكلموا على الطلاق السلبي. أنا بكلمك على الطلاق الإيجابي.
0: يلا الطلاق
7: يعني
0: الإيجابي
7: يعني بهذه عايشة في مكان أو المحور اللي حواليها كلهم كان طلاقهم إيجابي جدا. شوفي الزوج والزوجة يمكن ما قدروش يعيشوا كزوج وزوجة لكن عاشوا كأم وأب. وأنا أعرف أكثر من حالة
0: حلو
7: جدا والله يعني نبيل أعرف أكثر من حالة طلقوا كزوج وزوجة لكن بقوا كأم وأب، ما هدوش البيت ما هدوش الأولاد ونفسية الأولاد ودرسوا وتعلموا وبقى يعني البنت لما تقول لأبوها يا بابا أشتي مش عارفة كيف ولا لو استأذن من أمك هو مزوج وهي مزوجة
0: ما شاء الله.
7: والله العظيم أعرف حالات كثير كده.
0: هذه يعني الحالات اللي تخلي حالة تفاعل
7: هنا يكون الوعي الخوف على أولادهم.
0: أيوه.
7: أنا وانت طلقنا لكن أنا وانت معنا أولاد نحبهم نحن الجميل.
0: صح
7: صح ولا لا؟
0: أكيد.
7: فوالله أنا عايشة هذا الشيء يعني ما شاء الله عليهم كبروا بين أب وأم كل واحد مزوج فترة يروحوا هنا فترة لكن احتووهم ناس دارسين ناس متعلمين وسافروا وتزوجوا من أحلى الزواجات. فهو كل اللي قلت إنه الآن السلبي صحيح إنه بس برضو كمان نحن نعطي طلاق في طلاق إيجابي يا ناس.
0: صحيح ممكن تكون كل الاتصالات اللي تكلمت صادفتها الطلاقات السلبية لكن الطلاق
7: اللي حواليهم واللي يسمعونه واللي عارفين إيش اللي جري بالدنيا وده يعني طلق من أم وأبو جنان وده طلق من أم وأبو قتل وده. أنا أتكلم هنا على الأسرة والاحتواء.
0: صح
7: يعني أنا وإنت كزوج وزوجة خسرنا بعض لكن ما نخسرش بعض كأب وأم.
0: هذول والله العظيم الناس اللي حولك ترفع لهم القبعة.
7: أنا أكلمك عن تجارب.
0: الله
7: والله ما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله.
7: لدرجة إنه بعد فترة مات الأب. والأم قدم زوجة من واحد ثاني بس زعلت جدا على لأنه كان ماسك معاه العيال.
0: أكيد أكيد.
7: فلما يبقى الحاجة فيها احترام تدوم.
0: صح.
7: لما يبقى والله العظيم الاحترام فوق كل شيء ولما تكون التربية الصح تنشئك بكل حاجة صح. وتحياتي قبل ما يدخل الكمبيوتر.
0: تحياتنا كمان.
7: بقعدنا.
0: حبيبي والله تحياتنا كمان لك لاتصالك الجميل ولرأيك الأجمل. فأم حمزة نقلت لنا احنا
8: لك معنا وصولك أسرع.
9: وصولك أسرع
8: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM جديد في عالم الإعلان.
9: في عالم الإعلان.
10: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
11: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن

0: خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
8: هسا انت حبيبي بالوفا شلونك، حسنت حبيبي بالوفا شلونك.

يلتجي لها والقلك ذكرك إلا لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

ودخلك لشغلخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم إيش معنانا ودخلك لشو القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
4: ولكل هدف حكاية.
3: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.
4: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة،
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه.

وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك. قال لا ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ما نودي أجابه.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

معدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين وسراجا منيرا للسالكين وقدوة للغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. ما زلنا على مائدة النبوة، نلتقي ولقاؤنا اليوم مع جانب من سيرة الحبيب العطرة، نتعلم كيف كان خلقه مع غلاظ الناس وتعامله معهم. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، أي نوع من الثياب غليظ الجانب، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبتي، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. هكذا كان تعامل سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم مع من يتصفون بالغلظة والشدة والجفاء والقسوة من الناس، خاصة هؤلاء الأعراب الغلاظ الشداد الجهلاء الذين لم يعتادوا على الرأفة واللين وحسن المعاملة. فعلى الرغم مما فعله هذا الأعرابي من شدة جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الثوب الذي كان يرتديه عليه الصلاة والسلام أثر في صفحة عنقي، لم نر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ردة فعل، لم نر تعنيفا ولا توبيخا ولا امتعاضا ولا امتعاصا، وإنما رأيناه يضرب لنا أروع الأمثلة في حسن المعاملة مع هؤلاء، حيث ضحك عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. إن السنة النبوية المطهرة مليئة بتلك المواقف الجليلة التي تنبئ عن عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقدر حلمه وحسن معاملته لهذه الطوائف من الناس، فقد كانوا يتعاملون معه فيجدونه يقابل جفاءهم وغلظتهم وشدتهم بحلمه ورحمته وعفوه وصفحه صلى الله عليه وسلم. لم يكن يعاقبهم ولا يغلظ القول لهم، وإنما كان يصبر على أذاهم ويدعو لهم بالهداية والرحمة، وصدق الله العظيم القائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، وإنما وجدناه قد عفى عمن حاول قتله منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع إحدى غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه، فجاءه رجل يتسلل من المشركين حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فأمسك السيف ووضع السيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، قم يا محمد. فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهذا الأعرابي ممسكا السيف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، والسيف له بريق من شعاع الشمس، فقال: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة: لو مزنت بالسماوات والأرض لوزنتهن. قال: الله، الله يحميني منك.
فارتجت يد الأعرابي وسقط السيف من يده، وفي رواية أن جبريل عليه السلام نزل فدفع الأعرابي وسقط السيف، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعه على رأس الأعرابي وقال: من يمنعك مني الآن يا أعرابي؟ فقال: يا محمد، عرفتك تحب الخير فكن خير آخذ فاعف عني. فقال: عفوت عنك. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ورجع الرجل إلى قوم وقال: يا قوم، جئتكم من عند خير الناس وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أيها الأحباب أن نتخلق بهذه الأخلاق الطيبة، وأن نقتدي بهذه المعاملة الراقية، وأن تكون لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وأن نبرهن للعالم أجمع من خلال تعاملنا كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئات التي لا تحسن المعاملة، وأنه كان بحق منبع كل فضيلة وعنوان كل مكرمة، كان يسبق حلمه جهلة، وكان شدة الجهل عليه لا تزيده إلا حلما. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج، طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها.

0: وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023-362-37 أو 023-362-888.
1: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

0: اشترك الآن أيها الفضائي لتستمتع برسالة إلى الفضاء مع بروف أمجد. لا تفوت الفرصة واستمع إلى المرشد السياحي للفضائيين أمجد النور. صباح الخير يا صديقي الفضائي الوسيم، لا تندهش مما أفعله، فأنا أقوم بصناعة إعلان ترويجي حتى يستمع المزيد من سكان كوكبكم إلى رسائلي. لا أدري هل تجدي طريقة الترويج هذه عندكم؟ على كوكب الأرض الدنيا كلها ماشية بتبيع وتشتري، والناس في نظر بعض زباين، وما يغرك صديقي الفضائي الوسيم، الكوكب نور وكل سنة وانت طيب والحنك ده. الناس كلها عينة على في جيبك، والكل بيفكر كيف يحلب منك قروش.
1: نحن أصلاً ناس من كتر ما القروش لحست مخنا بقينا نعمل إعلانات في أي مكان، في المواصلات وفي الشارع وعلى التيشيرتات وعلى الكتب. كان قدرنا نعمل لك إعلانات على مناديل الحمام برضو ما حنتأخر.
0: عندما تخط قدماك الخضراء الظريفة شوارع كوكبنا يا نجم المجرة، ستجد اللوحات الإعلانية أينما التفت في كل مكان تشجعك على شراء سلع مختلفة. وعشان ما تتغفل وتمشي تشتري أي حاجة بتشوفها في الإعلانات وتخلص قروشك، خليني أشرح لك الموضوع. الإعلان يا صديقي هو إشعار تسويقي يستخدم رسائل ترويجية لبيع منتج أو خدمة أو فكرة. البشر عرفوا الإعلانات منذ قديم الأزل، ففي مصر القديمة كانوا يستعملون الورق البردي كملصقات إعلانية، فتسير في الشارع يا أخضريكا وتجد ملصقا على الحائط يدعوك فيه جارك عتريس راع لافتتاح محله أو لحفل زواج ابنته البكر الآنسة بدرية عن خامون. وكانت أوراق البرد شائعة كذلك للإعلانات عند الإغريق والرومان القدماء للأشياء المفقودة أو المعثور عليها. كان العرف السائد في الإعلان هو الترويج شفهياً بالعزف على مزامير الخيزران لبيع الحلوى. أما في أوروبا في العصور الوسطى لم يكن يستطيع عامة الناس القراءة، لذلك بدأوا باستبدال كلمات مثل الحداد أو الخياط أو الإسكافي برموز للدلالة على تلك الوظائف كالبدلة أو حدوة الحصان أو الحذاء. وكانوا يروجون للفاكهة والخضروات عبر منادي الشارع الذي يصرخ في الأسواق ليجذب الناس مردداً
2: مجنونة أوتا أسفلة بطاطس.
0: في تلك العصور أيضا كان البعض يلجأ إلى حيل ماكرة للترويج، فقبل أكثر من 1300 عام اشتكى تاجر للشاعر العربي ربيعة بن عامر أنه قد باع جميع الخمارات النسائية إلا الخمارات السوداء، فردد ربيعة هذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبدي، قد كان شمر للصلاة إزاره حتى قعدت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. بس يا صاحبي، النسوان سمعوا البيتين ديل ومشوا ناس في الليك أبو الخمارات السوداء لحد ما خلصت كلها. بعد اختراع الطباعة في القرن 15 أخذت الإعلانات منحا آخر لتشمل المجلات والجرائد، حيث ظهر أول إعلان في جريدة عام 1650 وكان يتعلق بتقديم مكافأة لمن يقوم بإعادة 12 خيلا مسروقا. وفي عام 1836 ابتكر الصحفي إميل دي جيغاردان المحرر في صحيفة لابغس الفرنسية حلا لخفض ثمن الجريدة وزيادة جمهور القراء عبر عرض مساحات على صفحتها للمعلنين مقابل أجر مادي، لتصبح أول صحيفة تعتمد على الإعلانات المدفوعة. ومع الثورة الصناعية يا صديقي بدأت تظهر ثقافة الاستهلاك، واعتمدت وكالات الإعلان على التخطيط الإبداعي للتسويق، حيث اعتقد العديد من رجال الإعلانات أن الغرائز البشرية يمكن استهدافها وتسخيرها في خلق الرغبة في شراء السلع. ومن الزمن ذاك الشركات غرقت العالم بالإعلانات وجيب الزبون واستلم العربون. وفي عام 1911 نالت شركة وودبري للصابون الشرف بأن تكون أول من يستخدم صورا ذات إيحاء جنسي لبيع منتج، حيث أرفقت مع منتجاتها للنساء شعار بشرة تعشق أن تلمسها، وحاجة كده آخر قلة أدب يا عزيزي الإليان. الشركة استحلت الموضوع، وفي عام 1936 نالت كذلك الشرف كواحدة من الرواد في استخدام التعري في إعلانها The Sun Bath. وقبل ما تمشي تفتش عن الإعلان يا خلبوص الفضاء انت، خليني اطمنك انه الشركة دي هسي ما موجودة لانه ربنا ما بارك في المال الحرام. فشنو؟ نلم نفسنا شوية. في عام 1922 ومع انتشار الراديو، عرضت محطة ويف للراديو أول إعلان مقابل $50، وبعدها ببضع سنين كانت شركات التبغ تحاول توسيعة السوق وضم النساء إلى عملائها الرجال، إلى أن تدخين المرأة كان يعتبر من المحرمات. تذكر، ما زلنا في العشرينيات. لذا لجأت الشركة الأمريكية للتبغ إلى حيلة ماكرة، فنظمت مسيرة نسائية تحت عنوان مشاعل الحرية، ودعت إلى إشعال السجائر كدليل على تحرر النساء من القيود المجتمعية، وصنعت علبة جذابة صغيرة ذات سجائر رفيعة خصيصا للنساء. وطبعا الستات اشترت وشدت أحلى نفس. وأدى ظهور التلفزيون في الخمسينيات إلى توسيع ساحة الإعلان بشكل كبير، لينشأ العصر الذهبي للإعلانات وتظهر الإعلانات المبتكرة. فبينما كان المدير الإبداعي لشركة كوكاكولا عالقا في مطار في إيرلندا، لاحظ أن بعض المسافرين الدوليين يتبادلون القصص ويتقاسمون مشروب كولا للتعارف على بعض. عندها خطرت له فكرة أغنية أريد أن أشتري كوكا للعالم. ذلك الإعلان أصبح واحدا من أشهر الإعلانات في التاريخ. وفي فيلم ET The Extraterrestrial، رفضت شركة M&M's الترويج لمنتجها في الفيلم لأنها رأت أن شكل الفضائي في الفيلم قبيح،
3: وهم اللي قالوا كده.
0: لتحل شركة ريسس بيسس بديلا عنها، وتزداد مبيعاتها بنسبة 65% بعد وقت قصير من عرض الفيلم.
3: وما في ذول بغلة الفضائيين يا شوية عنصريين.
0: وبينما كانت تقوم شركة أولد سبايس لمنتجات العناية بالرجال بحملة تسويقية من أجل أن تعيد تعريف منتجاتها، خطرت لها فكرة بأن تعيد استهداف جمهورها بذكاء، حيث لاحظت أن النساء هن من يشترين منزلات العرق لأزواجهن، فأطلقت حملة الرجل الذي يمكن لرائحة رجلك أن تكون مثله. والنسوان بقت كلها دائرة رجالة تبقى شبه الراجل المعضل الأسمراني الطلع في الإعلان. وبمجرد أن بدأت شركات العلك في عرض إعلانات لأشخاص يقومون بمضغ قطعتين من العلك بدل قطعة واحدة، ازدادت أرباحها إلى الضعف، لأن الناس بدأوا فعلا بمضغ قطعتين بدلا عن واحدة، تماما كما ظهر في الإعلان. وفي ماليزيا تم حظر حملة تويوتا ألتس التي يظهر فيها براد بيت بسبب مخاوف من الحكومة بشأن تأثير مظهره الجذاب على ثقة الرجال الماليزيين بأنفسهم. تخيل لو عمك أمجد هول كان في الإعلان. بس أنا ما داير ثقة رجال العالم تهتز. المهم أنت ما تتحمس شديد يا فضائي وتمشي تعمل أي إعلان والسلام، عشان ما تدقس زي أصحابنا في ريد بول اللي هم 20 سنة بيقول لك ريد بول بيعطيك جوينيح وصدعوا لينا راسنا، لحد ما جوت حلال وقال لهم أنا لي سنين بشرب ريد بول وما طلع علي أجنحة، ورفع قضية على الشركة خلتها تضطر تدفع 13 مليون دولار عشان تلم الفضائح. يعني أنا جرجرني في المحاكم عشان رشوة، عشان اختلاس، لكن عشان جوينح والله عيب عيب. مع ظهور الإنترنت يا أخضريكا، فتح التسويق آفاقا جديدة للمعلنين، وبدأ عدد من مواقع الويب بما في ذلك محرك البحث جوجل استغلال البيانات لإظهار إعلانات ذات صلة باهتمامات الأفراد، وأصبحت تجد الحذاء الذي تتحدث عنه مع صديقك أمامك في إعلان، والموضوع قلب سخافة. أفتح رابط التحميل يفتح لك 100 صفحة، أقرأ مقال يطلع لي إعلان، أفتح فيديو يطلع لي إعلان، أنفض هدومي يطلع لي إعلان. لذا لجأ الكثيرون إلى التطبيقات التي تمنع ظهور الإعلانات، وظهرت منصات البث التي تتيح المشاهدة دون التوقف للإعلان مثل نتفليكس وديزني بلس. أوه، يبدو أن إعلاني المفضل سيعرض الآن. هل تشعر بالحيرة من تصرفات البشر العجيبة؟ هل تخشى أن يسيء الأرضيون فهمك ويتم الاعتداء عليك؟ أهلا صديقي الفضائي، هل تبحث عن الأمان على كوكب الأرض وتود قضاء وقت ممتع فقط مع رسالة إلى الفضاء؟ ستحصل على دليل الكائن الفضائي الكامل لكوكب الأرض. المرشد السياحي للفضائيين أمجد النور، كوكب الأرض صار بسيطا يا شطور، اشترك الآن وستحصل على أشعار بروف أمجد بالمجان، تذاع كل رسالة على حدة. هذا نحن يا إليانيا، جنس بشري متناحر،
3: المال يحدد وجهتنا، يفعل فينا فعل الساحر. مالي أراك أخضر جبينك أكثر مما هو متخاضر، فلتخبط رأسك بجدار، افتح في الأقسام محاضر. إن لم تعجبك طريقتنا ارحل عن كوكبنا غادر. هل إعلاناتنا تغضبك؟ لما تصرخ كالوحش الهادر؟ سنبيع هواء في الجو بمهارة بياع شاطر، ونبيع الماء بأكواب حتى حين الجو الماطر. نعلن أن الماء العذب في كوكبنا قليل نادر. لسنا نقول كلاما كذبا، لكنه تسويق قادر. سنزين سلعا لا تسوى، نعرضها بسوق ومتاجر، وسنوهم كل زبائننا، نجعلهم للسلع تهاجر. وسنعلن أن بضائعنا مثل الألماس المتناثر، من يشريها فهو الرابح، ماله يتزايد يتكاثر. أما من ترك بضاعتنا سنقول له أنت الخاسر، بالإعلان سنجعل جروا يبدو مثل الذئب الكاسر.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة.
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023623378 أو 023628888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
12: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام،

0: جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهل عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك. أقرب إليك. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: خبرات طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظات المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: ساعات عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدا إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: تابعوا تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: عزيزي السائق،
1: عزيزي السائق،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
1: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
1: والمسؤولية.
0: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
1: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
1: رعاية الأطفال.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

الإصرار في برنامجنا هذا نغرد تغريدات مختلفة عن الحب بين الزوجين. ما سيكولوجية الحب عند الرجل؟ ما نفسية الأنثى في الحب؟ ما هي مراحل الحب؟ هل يمر الإنسان أثناء الحب بمراحل متعددة؟ أم أنه يخفق قلبه ويهفو إلى تلك المحبوبة أو إلى ذلك المحبوب؟ هل الحب له أركان متعددة؟ نعم له أركان متعددة. اليوم سنتكلم عن مراحل الحب، بماذا يمر الحبيب والمحبوب أيضا في الحب من مراحل. مراحل الحب ثلاثة. المرحلة الأولى هي مرحلة التعلق، تعلق طرف بالآخر، والمرحلة الثانية هي مرحلة الاستكشاف، أن يستكشف الطرف الآخر ما هي مزاياه وما هي عيوبه، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التكيف، آمنت بهذا الحبيب هو يناسبني، إذن كيف أتكيف مع عيوبه، كيف أوظف مزاياه توظيفا إيجابيا مميزا حتى تنطلق حياتي أي منطلق. إذن المحب يمر بثلاث مراحل، الأولى هي التعلق، والثانية استكشاف المحبوب وربما كشف نفسي لذلك المحبوب، والثالثة هي التكيف مع ذلك المحبوب. كيف يكون التعلق؟ حينما أرى تلك الفتاة أو أرى ذلك الشاب يخفق قلبي لحظة الخطبة، أو ربما في مجتمعات مفتوحة رآها في الجامعة، رأته في الشارع أو شيئا آخر من هذا، لأن هذا البرنامج للناس جميعا في كل قطر وكل دين وفي كل ملة وفي كل شعب من شعوب الأرض. فالعلم فالحب هنا نناقشه كعلم وليس كعقيدة معينة لدين محدد، ذلك هو الحب الذي نتحدث عنه. ولو تأملت الحب بهذه الطريقة لوجدت أن البشر يتفقون على أطروحته، أعني بها الأطروحة العلمية، وتجد أن الأديان السماوية العظيمة تقر تلك الأطروحة إذا تم التناول لها في الإطار الشرعي الرصين. أول خطوة من خطوات الحب أو من مراحل الحب ذلك التعلق، حينما يخفق ذلك القلب، أنا تعلقت بتلك الفتاة، أنا تعلقت بذلك الخطيب الذي خطبني، يخفق قلبي دائما أتذكر ذلك الإنسان، هذه هي المرحلة الأولى من الحب وهي مرحلة التعلق. ما المرحلة التي تعقبها؟ أو كم تستمر تلك المرحلة أعني بها التعلق؟ ربما تأخذ ساعات، ربما شهور لا محدد لها. نمط الشخصية عند كل طرف هي التي تمد تلك الفترة أو تقصرها. ما الأفضل؟ هل تمتد تلك الفترة أم أنها تقصر؟ هذا يخضع لفهمنا لبقية المراحل. المرحلة الثانية، بعد أن تعلقت بتلك الفتاة أو تعلقت بذلك الفتى، أنتقل إلى الاستكشاف، ما مزاياه وما عيوبه، أنا أستكشف هذا الإنسان الذي سأسلمه نفسي جسدا وعقلا ونفسا، أستكشفه، ما هي مزايا ذلك الإنسان، ما هي عيوبه، وما عيوبه التي أستطيع أن أتحملها، وما عيوبه التي لا أستطيع أن أتحملها، ما عيوبه التي أستطيع أن أتعايش معها، وما عيوبه التي لا أستطيع أن أتعايش معها. بهذه الطريقة أستطيع أن أرى وأنظر الأمور وأستطيع أن أقيمها بشكل أو بآخر. استكشفت ذلك الإنسان أو تلك الفتاة ووجدتها مناسبة إلى حد كبير لي أنا أيها الإنسان، أنتقل بعدها إلى التكيف، عرفت مزاياه وعيوبه، كيف أنتقل إلى التكيف مع تلك الصفات وأوظفها توظيفا إيجابيا يدر علي ليس بالربح المادي الوفير، وإنما يدر علي بالراحة التي ترفع من طاقتي وتبهجني وتطلقني بهذه الحياة. إذن يجب عليك في علاقة الحب الجميلة الرصينة التي تكون ضمن الإطار الجميل أن تعرف في أي مرحلة أنت وفي أي مرحلة الطرف الآخر. هل أنت في المرحلة الأولى أعني بها التعلق، أم في الثانية التي هي الاستكشاف،
أم في الثالثة التي هي التكيف مع تلك الصفات؟

قال ابن حزم: الحب يبدأ بالاستحسان، وهي حالة قريبة من الصداقة، ثم الإعجاب فالألفة والأنس، ثم بعدها الشعور بالوحشة بعيدا عن الحبيب، ثم الكلفة والعشق وانشغال البال، حتى يهيم المرء بحبيبه حتى الشغف. كل هذه الأنواع ناقصة منتهية بانقضاء أسبابها، إلا محبة العشق فهي لا تنقضي إلا بموت صاحبها. يقول الشاعر: الحب أوله ميل يهيم به قلب المحب، فيلقى الموت كاللعب، يكون مبدأه من نظرة عرضت أو مزحة أشعلت في القلب كاللهب، كالنار مبدأها في قدحة فإذا تضرمت أحرقت مستجمع الحطب.

تحدثنا عن مراحل الحب، وقلنا الحب أو المحب يمر بثلاث مراحل. الأولى هي التعلق، أن يتعلق بالطرف الآخر دون تقييم لذلك الطرف. والثانية هي استكشافه، وهي تقييمه، ما سلبياته ما إيجابياته. والثالثة هي التكيف مع الصفات التي وجدتها في ذلك المحبوب، أعني بها الصفات السلبية، وتوظيف الإيجابية لبناء ذلك الحب الجميل بيني وبين الطرف الآخر. إذا جئنا إلى التعلق، ما أنواع التعلق؟ وكما قلنا، وعد مني أن أجعل هذا البرنامج أطروحة علمية للحب، ليس أطروحة فقط مليئة بالآهات أو كلام الشعراء. سأعطيكم من كلام الشعراء الكثير، لكن سأعطيكم وأقدم قراءة علمية ونفسية لتلك الملامح الشعرية، وسأخصص لها حلقة من البرنامج. ما أنواع التعلق؟ هذه المرحلة الأولى من مراحل الحب. التعلق على نوعين. النوع الأول هو التعلق الآمن، والنوع الثاني هو التعلق غير الآمن. ما هو التعلق الآمن؟ تلك الفتاة التي تشعر بطمأنينة مع زوجها، أو ذلك الفتى الذي يشعر بطمأنينة مع زوجه، حينما يختلف مع بعضهم البعض، التي عاشت تعلقا غير آمن، مباشرة تبحث عن حقيبتها لكي تغادر ذلك المنزل. أما الذي تعلقها آمن، فإنما حينما تختلف تبحث عن الحل. ولذلك عند الخطبة من الأفضل أن تسأل عن علاقة والديها ببعضهم البعض. من جاءت من أسرة مفككة، فإن طبيعة تعلقها تعلقا غير آمن، وليس تعلقا آمنا. التعلق غير الآمن أيضا على نوعين. النوع الأول هو التعلق غير الآمن القلق، الذي يقوم على حالة الخوف المستمر وعلى حالة النقد المستمر، لا يشعر بالأمن فيعبر عن عدم الأمان بنقد الآخر. أما التعلق غير الآمن التجنبي، ما هو ذلك التعلق غير الآمن التجنبي؟ في هذا النوع من التعلق غير الآمن، لا يعبر الطرف الذي غير مرتاح في العلاقة عن مشاعره. لماذا؟ لأنه يخاف من الطرف الآخر، لأنه غير واثق في التعبير عن مشاعره، لا يستكشف مشاعر الآخر. ولذلك صاحب التعلق غير الآمن إذا انتقل إلى مرحلة الاستكشاف الثانية، يكون استكشافه معطرا بعدم الأمن الذي في ذاته، إما عدم الأمن القلق أو عدم الأمن التجنبي الذي هو مليء بنقص الثقة. ولذا كان لزاما عند بناء العلاقة الزواجية أن تستكشف طبيعة التربية والطبيعة الأسرية. ولذلك من أثر الفترات هي فترة الخطوبة، أن تستكشف أشياء، أن لا تعيش الرومانسية الحالمة، وإنما تجعل عقلك الذي هو يعمل، تملك وقتا طويلا أن تحيا به رومانسيتك، لكن بعد أن تعمق جذور هذه النبتة، نبتة الحب والزواج في الأرض. ذلك الجبل الكبير الذي نراه هو مغروس بالأرض بأضعاف أضعاف ما نراه ظاهرا عن الأرض، كذلك هو الحب. في فترة الخطوبة كان لزاما أن أدرك طبعي وطبع الآخر، أن أعلم عن الآخر عن طبعي، أستنطق طبعه منه، أسهل له نطق نفسه. من كان تعلقها غير آمن لن تعبر عن نفسها. ولذلك إذا تعلقت بفتاة أعجبتني كل صفاتها،

لكن تعلقها غير آمن، أو تعلقت بفتى أعجبتني كل صفاته لكن تعلقه غير آمن، أجعل عدم الأمان عنده في كفة وصفاته الأخرى كلها في كفة، ثم أقارن كيف أستطيع أن أوظف عدم الأمن توظيفا إيجابيا حينما أنتقل إلى مرحلة الاستكشاف. إذا أستبصر بالمرحلة الأولى من مراحل الحب وهي التعلق، ثم أستبصر بالتي بعدها الاستكشاف، وحينما انتقل إلى الاستكشاف لا أنسى ذلك التعلق ونوعه، حتى إذا سافرت إلى المرحلة الثالثة مرحلة التكيف استطعت أن أصل إلى أرقى درجات التكيف بأقل الجهد. كلما أنفقنا وقتا طويلا في المرحلة الأولى التعلق، كلما قل الوقت المطلوب في الثانية أعني بها الاستكشاف، وكلما سافرنا بسرعة عبر المرحلة الثالثة أعني

في مرحلة التعلق التي هي المرحلة الأولى من مراحل الحب، علي أن أتساءل لماذا تعلقت بهذا الفتى؟ لماذا تعلقت بهذه الفتاة؟ ما الذي دق الجرس عندي أنا أيها الإنسان؟ أحيانا تكون حاجة نفسية عندي أنا تنقصني وجدتها في الطرف الآخر، وهنا يأتي التكامل في الحب. أحيانا لا، صفة تعجبني هي موجودة عندي فأتمنى مثلها في الطرف الآخر، وهنا يأتي في مرحلة الاستكشاف أن نستكشف في مثل هذه الأمور. هل من الصواب أن نطيل فترة التعلق أو نقصرها؟ أرى من الجهل أن نطيل فترة التعلق. لماذا؟ لأنه كلما أطلنا فترة التعلق المرحلة الأولى، كلما ماذا فعلنا حينما نطيلها دون أن نعي بها؟ أنا أقول دون أن نعي بها، أما إذا وعينا بها فإنا ندرك المراحل الأخرى ونستفيد منها، لكن إذا أطلناها دون أن نعي مراحل الحب تجعلنا عميا حينما نأتي للمرحلة الثانية. كم لقيت في العيادة فتى أو فتاة جاءوا به أهله، يا دكتور حب وحدة ليست مناسبة له، أحبت واحد مش مناسب لها، وحينما تسألها عنه وإذا بها متعلقة وهائمة به أو هائما بها، حينما تسألها عن صفات تقول لا أدري لا أعترف في الصفات بالحب. أطالت فترة التعلق دون أن تنتقل إلى الاستكشاف، فما استطاعت حينما أرادت أن تنتقل أن ترى العيب، لأن إطالة فترة التعلق جعلتها مليئة بالعمى فلا تستطيع أن ترى تلك العيوب. ولذلك إذا جاءت للتكيف تكون ماذا؟ عجلة تلك الإنسانة أو ذلك الإنسان، لا بأس سنوفق سيكون كذا وكذا. لماذا؟ لأنها ما زالت في المرحلة الأولى تغني على ليلاها، تغني على فترة التعلق، فهي لم تعطي الاستكشاف حقه ولم تعطي التكيف حقه، لأنها أغرقت نفسها في التعلق والتعلق، وهنا عاشت ملاوعة الحب وتعبه. ما الذي يحدث عند تلك الفتاة حينما تتزوج؟ حينما تتزوج فرحة بذلك الزواج، بعد أيام أو أسابيع من الزواج تبدأ ترى العيوب. ما الذي حدث؟ هي في الحقيقة ما زالت في المرحلة الأولى، والآن بالكاد بدأت تدلف في المرحلة الثانية، مرحلة الاستكشاف. يا دكتور كذب علي، فيها صفات لم أكن أراها قبل، كان يخفيها. يا سيدتي ما كان يخفيها، كنت مغرقة نفسك بالتعلق. حاولت أن تتكيف لم تستطع. لماذا؟ لأنها ربما كانت سلبية فرأت العيوب ففشلت في التكيف، لكنها لو بادرت مبكرا، وكذلك بالنسبة للرجل، لربما كانت في بر الأمان. ولذلك كان لزاما علينا أن ندرب أبناءنا وبناتنا أن يعرفوا مراحل الحب، ليس هذا يجعلهم يضلون في الحياة أبدا، من الضلال ألا تعلمهم المراحل. إذا عرفوها كانت كاللقاح الذي يحميهم من الضلال والضياع. ولذلك لو أن بنتي هفى قلبها لخطيب تقدم لها، أو خطأ أحبت خفية أحدا من الناس، تعرف هذه المراحل. ما الذي تفعل؟ تخبر خالتها أو عمتها أو غيرها من الناس حتى يساعدوها في الاستكشاف. أنا لا أؤيد الخطأ، لكن هناك من بناتنا من يخطئ، يظلون بناتنا، يجب أن نعطيهم التوجيه العلمي الرصين حتى نحافظ عليهم من الخطأ أو من آثار الخطأ الواسعة. إذا أدركت مراحل الحب

تحركت من التعلق وسارعت إلى الاستكشاف، فإذا وجدت فيه عيبا فإنها تتركه ولا تتأثر، لأن أرض التعلق كانت قصيرة ولا تتألم. لماذا بعض بناتنا يتألمون حينما يتركهم خطيب أو حبيب؟ لأن تعلقا طويلا كان عندها، ثم لما استكشفته أو استكشفها لم يناسبوا بعض، ولذلك تدخل في بكاء طويل. كان يغنيك يا بنيتي، كان يغنيك يا بني أن تعرف مراحل الحب: تعلق، ثم استكشاف، ثم تكيف.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي
3: عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا شاردة ولا واردة إلا بين لنا فيها أمر صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك آداب الطعام. فللطعام آداب عديدة، كيف يأكل الإنسان وكيف يشرب. ومن هذه الآداب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم على المسلم أن يأكل بآنية الذهب وأن يأكل بآنية الفضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا، وهذا نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آناء الذهب والفضة. يعني واحد راح برا، سافر إلى الخارج إلى أي دولة من الدول وسكن فندق، مرات بعض الفنادق يجيبون الملاعق القفاش من فضة، فلا بد أن يتحرى يشوفها، مرات يكتب عليها فضة أو غيره، يعني لا يقلب القفشة ومكتوب عليها من فضة، فلا بد أن يتحرى لأنه محرم أنك تشرب بآنية الفضة. فقال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. بعض المترفين المسلمين، أقصد ما أقصد الكفار، المسلمين المترفين عند أواني ذهب ويشرب فيها للأسف، وبعض المشاهير يلبس السلاسل الذهبية وهم كثر. ليش؟ يقول لك: أنا مشهور وعندي ملايين. يروح يقط الدولارات على جسمه وبس عشان التصوير. هذا عصى الله عز وجل، ويحط شو اسمه عنده أواني ذهب وأواني فضة، ويقول لك: أنا عندي من الأموال ما عندي. عندك من الأموال الحين، لكن تعال يوم القيامة الله راح يحاسبك. لذلك بعض الناس يفطر على نعمة الله، يقول لك: أنا خلاص عندي فلوس، ليش ما أستخدم أواني الذهب والفضة؟ أبى أستخدمها. طيب وين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا؟ وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي للتحريم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة، شنو مصيره؟ قال: من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم، نسأل الله العافية. فنهي شديد. ليش؟ حتى لا يصبح الإنسان مترف، يشرب بآنية ذهب ويشرب بآنية فضة وبعدين يلبس حرير ويلبس، لا، الحرير مو للرجال، هالحرير إنما جعل للنساء. فتخيل رجال لابس حرير، وين ترقعها؟ ما ترقع. فبعض الناس يلبس حرير عشان يصور ويسوي له دعاية، ورجال، ما أقول حرمة، لا، رجال، وعفوا على هالكلمة هذه، ممكن يكون يتشبه بالنساء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله عز وجل المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. تخيل رجال يلبس حرير، والحرير للنساء، وحرمة الحين للأسف موضة تلبس شماغ وعقال. وين قاعدين؟ وين قاعدين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، مو الرسول لعن، بل إن الله لعن هذه المرأة اللي تشبه. يقول لك: عادي، بس الرجال يلبس شماغ وعقال وغترة وعقال؟ لا، حنا نلبس، وتروح تلبس عقال وغترة وتمشي في الأسواق، والناس تطالع فيها مستنكرة. إلى الآن فينا فطرة سليمة نستنكر هذا الشيء. لذلك لابد أن الإنسان يلتزم بأحكام الإسلام. لا موضة، شنو موضة؟ الموضة خلها للغرب، حنا نتبع الدين الإسلامي، ما نتبع الموضات. لذلك من الأمور، من أداب الطعام أيضا، أنه يحرم
أن يأكل ما حرم الله عز وجل على عباده أكله. يعني ما يجوز للإنسان أنه يأكل الميتة. الميتة يعني مثل أجلكم الله مثل خروف ميت بالصحراء. يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه كلها محرم على الإنسان المسلم أن يأكلها. ما يجوز الإنسان أن يأكل الميتة إلا مضطر وبقدر الحاجة. كذلك ما يجوز شرب الدم، وهذه لنا وقفة. بعض الناس احنا قبل يقولوننا اشرب الدم، دم ضاب، دم أرنب، دم مدري إيش، عشان يروح الربو اللي فيك بصدرك. لا، ما يجوز. هذه الخزعبلات اللي كنا نسمعها سابقا ما تصح مع الدين الإسلامي. دم ومدري إيش لا لا لا لا، وميتة لا، الدم ما يصح. يقول لك روح اذبح ضب واشرب دمه عشان يروح الربو اللي فيك. لا، يروح الربو بغير ما حرم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. قال الله عز وجل ولحم الخنزير. الخنزير محرم سواء على الكافر أو على المسلم. لذلك تجد أن أهل الكفر يأكلون لحم الخنزير بكثرة. وقال بعض العلماء الأطباء خاصة، قال إن لحم الخنزير يقتل الغيرة في الرجل المسلم. لذلك هم ما تجد في قلوبهم غيرة نهائيا. قال وما أهل لغير الله، يعني واحد يذبح عند صنم أو يذبح عند قبر. قل ليش؟ قال السيد فلان، سيد البدوي وغيره ومدري إيش، والسيدة زينب، أروح أذبح عند القبر عشان الله عشان هذا صاحب القبر يدعو لي. لا، خليه يفك نفسه عشان أنا يفكني. لا، ما في بيني وبين الله عز وجل واسطة. أبي أدعو أقول يا رب والله عز وجل يسمعني، ما أقول يا فلان واذبح عنده الذبائح. قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية، يعني اللي طايحة من فوق، والمنخنقة يعني مرات يقول لك يجينا دجاج من دول تخنق الدجاج ما تذبحه، وهذا ما يجوز. ذلك بعض الناس ما يتحرى بعض الأطعمة تكون مخنوقة، مثل بعض الدول ما بيأسميها لكن تكون مخنوقة، سواء الخروف أو الدجاج أو غيره، لابد أن يتحرى، وهذا هو من أداب الأطعمة. أو أنها مذبوحة بطريقة غير شرعية. فإذا كنت خارج دولتك في دولة غربية، دولة كافرة، لابد أنك تتحرى طعامك الحلال. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا ويرشدنا إلى ما فيه الخير. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجل
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع.

0: في أبو خالد للإلكترونيات. لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عزيزي السائق، عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. وتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
4: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
5: والمسؤولية.
2: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
4: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
5: رعاية الأطفال.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
10: عدنية اف ام.
11: إن جل الذنب فأنت أجل،
12: يا الله.
11: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

يهدأ كل شيء. نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح، للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء، لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا. عدنية FM. لون.

0: الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في جديدة تجمعنا معكم في برنامجكم المسائي، برنامج حديث ما بعد الغروب. كما عودناكم مستمعينا الكرام، نطلع عليكم ساعة كاملة نقضيها معا في مساحة خاصة نتحدث فيها عن مواضيع تلامس واقعنا، مواضيع تلامس مشاعرنا، نتحدث أكثر عن هذه المواضيع ونشوف الحلول ونبحث عن الأسباب. إذن مستمعينا الكرام، سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، وسيرافقني من الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. أكيد تحية لكل متابعينا، متابعين برنامجكم حديث ما بعد الغروب، ومتابعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير. أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم. كذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك واليوتيوب، تقدروا أنتم كمان مستمعينا الكرام ومتابعينا أنكم تشاركونا آراءكم في مواضيعنا المطروحة من خلال تعليقاتكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. مستمعينا اللي حابين يتواصلوا معنا ويتواصلوا فينا ويشاركونا آرائهم، تقدروا تتواصلوا فينا على الأرقام التالية 0285188. أو عبر الرقم 7746849. نذكركم مستمعينا الكرام أنكم تقدروا تستمعوا لأثير إذاعة عدنية FM عبر الترددات التالية 88.9 في عدن، وفي لحج، وفي الضالع، وفي جنوب تعز. وعلى التردد 91.3 في البيضاء، وفي أبين، وفي يافع. خلونا مستمعينا الكرام نبدأ بموضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي اخترناه، وما اخترناش هذا الموضوع إلا لأنه بيلامس واقع الكثير من الأشخاص، القرارات الأكثر تأثيراً. كيف هذه القرارات غيرت مجرى حياتنا، وهل في قرارات فعلا نقدر نقول إنها أثرت على حياتنا بشكل كبير جدا، أو إنه في قرارات ما أثرت؟ وهل فعلا عند اتخاذنا لهذه القرارات هل كانت هذه القرارات مدروسة أم أنها كانت غير مدروسة؟ في عندنا ثقافة في اتخاذنا للقرارات، أو إن إحنا نتخذ القرارات بدون ما يكون عندنا أي هدف، أو بدون ما يكون في موجود أي خطوة لاتخاذ هذه القرارات. إذن مستمعينا الكرام، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. برأيكم إيش أكبر أو أكثر قرار ممكن يغير مسير حياة شخص أو حياة شخص؟ خلونا نستقبل أول اتصال معنا اليوم، نقول ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيفك عليا؟
0: أهلا وسهلا، الحمد لله، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير، مساء الخير عليك.
0: مساء الورد، تفضل عزيزي.
1: إيش موضوع اليوم؟
0: موضوعنا اليوم بنتكلم عن القرارات الأكثر تأثيرا. أنت برأيك يا علي إيش ممكن يكون القرار؟ أيوة، إيش القرار اللي ممكن يكون أكثر تأثير؟ يعني في قرارات متعددة في حياتنا إحنا بنأخذها.
1: الحياة والمهنة.
0: أيوة، أنت برأيك يعني إيش الأكثر القرار اللي ممكن، القرار عفوا، اللي ممكن يغير مجرى الحياة؟ أنت بتشوفه في إيش مثلا؟ هل في اختيار شريك الحياة، أو في قرار اختيار فرصة العمل، أو مثلا في اختيار تخصص الدراسة، أو إيش بتشوف القرارات الأكثر تأثير؟
1: يعني في كلنا يعني من اختيار تخصص دراسة واختيار.
0: تفضل. ألو.
1: كلها قرارات تؤثر.
0: يعني كل هذه القرارات تعتبر قرارات مصيرية.
1: يعني قرارات مصيرية يعني حدها الشخص نفسه.
0: طيب هل علي لما مثلا يحب يأخذ قرار معين، هل في عنده خطوات لاتخاذ هذه القرارات أو إنه بيتخذ القرار كذا يعني من دون أي خطوة؟
1: شوفي طبعا فصل إذا كان الشخص يعني واعي عارف يعني
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.

0: صحيحة وللأسف انعكست بشكل سلبي على حياتهم. فإحنا حنحاول إنه تكون مساحتنا أو إحنا بنخصص مساحتنا في حديث ما بعد الغروب للأشخاص اللي حابين يشاركونا مواقف، يشاركونا تجربة عن قرارات هم اختاروها في حياتهم، ويحدثونا هل هذه القرارات فعلا كانت قرارات إيجابية وكانت مؤثرة بشكل إيجابي أو كانت سلبية وأثرت على حياتهم بشكل سلبي، وليش هذه القرارات أثرت على هذه الحياة بشكل سلبي. في كثير بيقول إنه اتخاذ القرار مش صعب، وإنما نتائج القرار هي الصعبة، يعني مدى تقبلنا للنتائج هذه أو مدى رضاءنا على هذه النتائج هي الذي يعتبر الأصعب. وفي الكثير بيشوف إنه لا، اتخاذ القرارات بالذات القرارات المصيرية بتكون متعبة ومجهدة بشكل كبير جدا، بالذات للأشخاص اللي دائما قبل إنهم يقرروا أي قرار تلاقيهم يعني بيسألوا أنفسهم أكثر من سؤال، بيدرسوا هذا القرار، بيحسبوا له أكثر من حساب، حتى إنهم بيحللوا هذه القرارات. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. يا مساء الخير. ألو مساء الورد. أهلا وسهلا أستاذ محمد فاضل،
1: نسمع.
0: أهلا وسهلا،
1: حياك الله.
0: الله يحييك.
1: من الإرسال اليوم ضعيف بس بحاول أطلعها فوق مكان كذا بقى على الإرسال إذاعة.
0: أيوة أسمعك.
1: دور المكان المكان في مكان معين قاعد تمام.
0: إن شاء الله نشوف المشكلة.
1: على إذاعة.
0: تفضل.
1: مع الحمام مع الشبكة مع الحمام مع.
0: تفضل. تسمعنا الآن.
1: التلفون تمام اسمعي في الإذاعة الآن برضه قسم مكان ثاني قبل تمام.
0: تفضل.
1: يختلف هذا مع الشبكة والكهرباء
0: طيب سمعت موضوع حلقتنا أستاذ محمد فضل؟
1: أنا سمعت تكلمي هذا اللي قام انتعت في القطع حق التليفون هو القرارات
0: أيوة القرارات برأيك إيش القرار الأكثر تأثير على حياة الإنسان؟
1: في حياة الإنسان؟
0: أيوة بيأثر عليه
1: كل واحد كل واحد يتخذ قرار برحان يأثر في حياته، وهذه الأضاءة حتى من باب الشرح كمان ها كل واحد اللي يكون دائما يلاقي بعض الحين قرار يتخذه، لكن مع المدى يصبح القرار جيد بعضهم يوقع في قراره ها. أنا من تجربتي
0: نسمعك
1: أنا من تجربتي مثلا منذ صغري عمري 15 سنة صادف إن الوالد قال الاشتغال توقف العمل ما حكت سياسي رقنا كم هذا ولا، وبعدين قررت إني أعمل وأدرس رحت أعمل ودرس وكان في صعوبة إن أوصل دراسة لدراسة عالية يعني درس أول مرة للموحدة وبعدين شفت إن ما غلق معي إلا أني أتخذ قرار يعني هو التأهيل اتجاه الدبلومات دورات اللي لا تحدى عام أو عامين منوعت فيها سياسية ثقافية إدارية اجتماعية نوعت فيها. طبعاً بالتالي الناس اللي ما استطاعوا تمدعمين كان واحد يجمع شهادة عليا في مكان الوحيد فالتاني يعطوه درجة ويعطوه أهل فالتاني شعر أنك فاتح على من الناس حتى تنوع تخصصاتي في عادي حتى الناس من جيب دراسة كان يقول كيف هذا ما أهل أدنى ويجب له ممتنع دكتور ولا وهذا أفضل منه من ليش أفعلني التنويع في التأهيلات ثقافي اجتماعي سياسة حتى سياسة أخذ دورات إداري لغوي نغوي تغلمين الإنجليزي رحت بلدين أخي تعلمت بعض اللغات فهذه أثرتني حتى الآن حتى من الإعلام كنت أول وأنا صغير وما أشتغل في التركيز معنا وأنا صغير أعطوني إذاعة محلية كان في اللواء شافوني صغير رحموني قالوا أنتم أستاذك إذاعة محلية ميكروفون بمريتير وقرأ الصحف بدأت هكذا وأنا مش عارف إيش الإعلام كنت بداية فهذا أعطتني تجربة وخبرة وحبيت الإعلام من صغري وبدأت أقرأ الصحف إذاعتني أنا عرفت لحالة المرور في النظري كان يقول له بس قد قلل القراءة قال له ما تبغى تعالك قم مرة النظر كامل قلل القراءة قال له قلت له لا حبيت القراءة أقرأ إلى أن كمان النظر إلى حد ما المكتبة مخبأة الآن مكتبة كبيرة للأولاد فهذا أفادني الإصرار الآن أساس أن في إيجابيات حتى مع التقاعد الإماراتي نأخذ على أشارك في الإعلام أشارك على الكتابة الشبوية لغوية أناقش في أمور أخرى فأساس أني أثرت كثيرا من هذا الجانب أخذت حكمة النبوية اللي تقول كثير من الحرف تكن كمية فقر تجربة كانت لي
0: كويس إنه القرارات أنت بتشوفها إنها أثرت بشكل إيجابي على حياتك. صحيح. شكرا لك شكرا لك أستاذ محمد فضل. الأستاذ محمد فضل يعني حكى لنا عن تجربته الخاصة في اتخاذ القرارات وفعلا يعني هو اتخذ إنه قرار إنه يدرس ويعمل حتى يساعد الوالد والقرار هذا ما ندمش عليه. ليش؟ لأنه رافق هذا القرار المثابرة والجد والاجتهاد لأنه يكمل دراسته ويطور مهاراته فانعكس إيجابيا على حياته. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو
0: أهلا وسهلا.
2: مساء الخيرات.
0: يا مساء الورد.
2: يا مساء أهلين سهلين.
0: أهلا وسهلا حياك
3: الله.
2: وكمان يا مرحبتين.
0: اهلا وسهلا. ايش الكهرباء طافيه؟
3: الكهرباء طافيه.
0: احسك اليوم كذا طافي او هادئ يا اما حمام ما فيش مكيف
3: او
2: يبان الوضع.
0: ها
2: يبان الوضع.
0: يبان انك هادئ اليوم.
3: هادئ اليوم.
2: الوضع هكذا.
0: تفضل عزيزي.
3: تفضل عزيزي.
2: يا مرحبا يلي نورك لسه الكهرباء.
0: الله يسعدك.
3: الله يسعدك.
2: طيب ايش رايك بهذه
0: اللي هي لصينا الكهرباء؟ نتمنى والله ان احنا نلص الكهرباء ونورنا يلص الكهرباء.
2: بس ما لصت الكهرباء
0: للاسف. مشكلتنا مع الكهرباء مشكله كبيره جدا.
2: اولا نحن نشكركم على برامجكم الرائعه.
0: الله يسعدك.
3: الله يسعدك.
2: ولكن سووا لنا حل بالله عليكم بالكمبيوتر.
0: بالإيش؟
2: الكمبيوتر يدخل دخله يعني مش تمام بصراحة.
0: الكمبيوتر يدخل دخله مش تمام؟
2: أيوة بعض الحين يعني البرنامج يكون ماشي تمام يجي لنا فقاعد لنا.
0: حنشوف المشكلة يعني هذه مع المهندسين الصوت والمختصين.
2: أيوة.
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: يقطع المكالمة يدخل حتى بعض الحين يتعجن فيه.
0: ولا يهم.
2: شكرا جزيلا. نعم يعني بنتدلع عليكم قليل لأننا نحن نعرف أنكم تحبونا.
0: أكيد.
2: ونحن نحبكم.
0: أكيد آراءكم وملاحظاتكم بنأخذها أكيد.
2: أكيد شكرا جزيلا. شوفي بالنسبة للقرارات الإنسان قد يصيب قد يخطئ.
0: صحيح.
2: والإنسان مش معصوم من الخطأ. مهما اتخذ قرار لا يفتكر أنه بيكون 100% ناجح. فالقرار بعض الأحيان يكون الوضع اللي أنت فيه يعني مش مناسب لك لاتخاذ هذا القرار. مش مناسب لك أنت تبني قرارات بعض الأحيان بناء على المحيط اللي حولك بناء على ظروفك بناء على أشياء فرضت عليك بأنك تقول هكذا ظرف معين وبعض الأحيان يتحسن الوضع هذا يكون قرارك كان خاطئ. وبعض الأحيان تتخذ قرار يعني وأنت تشعر أنه خاطئ ويطلع بعدين في الأخير صح. فالوضع اللي نحن فيه هو يحتمك يعني أنت تبنيه على شيء معين وهذا الشيء المعين اللي أنت فيه كظرف لك يعني تبني عليه وتتخذ قرار عليه. لو انتظرت وترية لكان بعد شهر بعد شهرين كان القرار صح أفضل وأفضل بكثير من اللي استعجلت أنت واتخذته.
0: يعني نقدر نقول أنه قد تجبرنا الظروف على اتخاذ قرارات إحنا ما بنرغبش فيها. صح؟
2: أيوة أكيد صح. فأنت ما تقدر تبقى تطلب حاجة مستحيل بقى تتخذ قرار من المستحيل صعب جدا. تتخذ قرار اللي تقدر توصل له تحاول قدر ما تستطيع أنك توصل له يعني كقرار أنت يعني بسعيك وبحياتك تقدر توصل لهذا القرار. تقدر توصل.
0: وقد تصيب يعني هذه القرارات وقد تخيب بالذات القرارات التي يجبر الإنسان على اختيارها.
2: بالضبط هذا هو الكلام. هذا هو لهذا يحاول الإنسان قدر ما يستطيع يدرس الوضع تمام يتريث. أهم حاجة أنه لا يستعجل وإن شاء الله بإذن الله يكون قرار صح. إن شاء الله الاستعجال بعض الأحيان خليك تخطأ.
0: صحيح.
2: لا هذا تدرس الموضوع تمام عن كسب وتشوف قدر ما وإنك بقى تستطيع أن تنفذ. القرار سهل اتخاذه سهل لكن تنفيذه صعب.
0: صحيح.
2: تنفيذه صعب يمكن ما يتنفذ 20% منه. خير وبركة لو نفذت 20-25% من هذا القرار اللي اتخذته انت خير وبركة. يعتبر خير وبركة.
0: صحيح. شكرا لك.
2: لكن انه يطلع عكس عليك يطلع مردوده يعني سيء لك، هذه هنا المشكله الكبيره.
0: صحيح
2: صحيح. شكرا جزيلا عليا.
0: شكرا شكرا.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه.
3: الله يسعدك.
2: الله يقويك.
0: الله يحفظك.
2: يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: شكرا لك، شكرا لاتصالك عزيزي. صديقنا دائما احمد اللبناني. اكيد احنا حنتكلم اكثر عن الظروف وكيف الظروف بتجبرنا على اتخاذ قرارات قد لا نرغب بهذه القرارات، وفي بعض الاحيان بنكتشف انه كان هذا القرار رغم ان احنا مجبرين عليه الا انه كان كويس وغير حياتنا للافضل، وفي بعض الاحيان يغيرها للأسوأ. لكن حنطلع على فاصل اعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فناً إسبانياً بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك عزيزتي عليا، سعد مساء أشوف، سعد مساء المخرج وكل الطاقم المستمعين المشاركين جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك ويسعد مساكي
1: حبيبة قلبي، الله يسعدك. الله يا رب اشتغل على الموضوع الصراحة
0: يقيم. سناء كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله حبيبتي، كيف انتي؟
0: الحمد لله أنا بخير بصحة وسلامة، دامكم بخير
1: الله يسلم حالك دائما، إن شاء الله تكوني الأفضل.
0: الله يسعدك سناء.
1: نعم.
0: إيش أكثر قرار يعني أثر في حياتك وبتشوفي أنه مؤثر في حياتك، وهل اتخذتيه بشكل مدروس أو كان مستعجل؟
1: والله شوفي عزيزتي عليا، طبيعة الإنسان يعني أنه اتخذ قرارات سواء تكون مدروسة أو غير مخططة أو سواء، لكن أهم شيء أنها تكون يعني هدف ومرسومة للغاية. وأهم شيء قبل كل حاجة شوفي العزيمة والإرادة إن وجدت في الإنسان، فمهما كانت على الإنسان الظروف لابد أن يتخذ قرارات. لكن أنا على مستوى الشخصي يعني أشغل لك يعني أني طبعا على فكرة يعني يمكن المعلومة أول مرة لك تقريبا أني يعني واحدة يعني فاقدة البصر من ذوي الهمام، لكني الحمد لله اللهم للحمد والشكر اتخذت قرارات يعني من مستواي العلمي والعملي الحمد لله الآن أصبحت يعني محققها، اتخذت قرارات وحققتها واللهم للحمد والشكر الآن يعني وصلت إلى مرحلة أني اتخذ قرار وقدر من الدراسات العليا يعني اللهم للحمد والشكر يعني.
0: كويس، قرار كويس يعني جميل وبيأثر أكيد على حياتك بشكل إيجابي.
1: أيوة أكيد، وحياتي الشخصية وأيضا طبيعة حياتي العملية أيضا يعني من خلال دراسة وعمل يعني اللهم للحمد والشكر يعني أهم شيء شوفي زي ما قلت السابق يعني أهم شيء الإرادة والعزيمة والوقت يعني مهما كانت عليه الظروف مهما وشوفي القرار الواحد يعني لا يربطه بالوضع الاقتصادي أو الوضع الذي نمر فيه وهكذا، طلعت يعني من وجدت العزيمة والإرادة في الإنسان يوصل إلى ما يسمو عليه وهو يعني

0: أول وأخير يكون عنده ثقة بالنفس وهكذا. فالقرارات بعدين تتحقق سواء كانت مدروسة أو غير مدروسة. لكن أشوفي القرارات المدروسة يعني تتخذ مدة طويلة طويلة طويلة جدا جدا. لكن أحيانا تكون يعني الحقيقة تكون يعني قرارات تتخذها في نفس اللحظة بدون خطة بدون أي شيء تتحقق تتخذها وفي نفس اللحظة يعني تتنفذ قرارها.
1: صحيح فعلا في بعض الأشخاص بيشوف أنه القرارات المدروسة بتاخذ وقت طويل جدا وممكن تضيع الفرص على بال ما يختار القرار وإنك تختار قرار وتجازف بس لازم تتحمل نتائجه إذا كانت إيجابية أو سلبية لازم تتحمل النتائج.
0: أيوة فعلا هو شوف إيش الواحد لما يتخذ قرار يعني لابد أنا أول أنا يعمل عن جلسة مع نفسه يعني يعمل أول جلسة مع نفسه هل هذا القرار مناسب هل بيوصل إلى هدف معين هل تكون يعني له يعني هذا القرار هل له مستقبل افتهم لك يعني يكون أول يعمل فكرة براسه حتى أقل شيء ساعة يعني إذا كان يعني القرار هذا يحتاج له وقت يعني معجل أو هكذا يعني حتى أقل شيء ساعة باليوم عشان يكون اتخاذ أول استشارات يعني أحد الأصدقاء المقربين فكيف يكون هي يعني مانع في اتخاذ القرارات. بس أنا أفضل أنها تكون القرارات يعني تكون لها يعني هدف ويكون لها قاية من هذا من هذه القرارات.
1: أكيد
0: أيوة المهم تحياتي ليش ولكل المستمعين وأشكرك على هذا البرامج الشيق والله يسعدكم إن شاء الله موفقين وربنا يحفظكم إن شاء الله.
1: شكرا لك عزيزتي سناء شكرا لك وفعلا يعني سناء كان قرارها إيجابي وأثر على حياتها. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير يسعد لي مساء الجميع مع تمنياتي بالتوفيق لطاقم الإذاعة ولكافة الجمعين عبد الله أحمد مسعد الطارة.
1: أهلا وسهلا تفضل عزيزي عبد الله مساء الخير.
2: أعتقد تتكلمون عن الاستعجال في القرار صح اتخاذ القرارات.
1: إحنا نتكلم عن القرارات بشكل عام وإيش القرارات اللي ممكن تكون أكثر تأثير في الحياة وهل تتفق إنه القرارات يجب أن تدرس أو يجب إنه نتخذها بسرعة وما تأخذش وقت لأنه ممكن نفقد بعض الفرص.
2: شوف يا أختي كل قرار يعني أحيانا بعض القرارات ما تقدر تدرسها بعناية بس قليلة هذه القرارات لكن لما تدرس أي قرار بعناية صدقيني يا أختي حتى لو لا سمح الله لو كانت خسائر أو كان فشل بيكون فشل نسبي أو أقل لأنك درست هذا القرار. لأن أحيانا تستعجل أنت في اتخاذ أي شيء وقد سبحان الله ما يحالفك الحظ. ليش؟ أولا لأنك استعجلت وثانيا لأنك ما درست يعني أقل شيء. أنت لما تشوت القدم على شيء يجب أن تبحث ما هي سلبيات هذا الاستعجال في هذا الشيء أو اتخاذ القرار. هل أتخذه وأنا يعني مستعجلا أم يجب أن أتأنى؟ لأني أختي أعتقد بعض الأمور المستعجلة مستعجلة قد معروفة لكن قراراتك أنت أو قرارات يعني تخصك في أي شيء يجب أن تدرسها حتى لا سمح الله هناك أي إرهاصات أو أي خسائر بتكون قليلة يا أختي.
1: صحيح.
2: حتى لو يعني لو لأن يا أختي أحيانا تستعجل ظاهريا إن استعجلك يدك بينما يعني من تحت في الكواليس أو من تحت الطاولة أنت الخسران وبعدين ستظهر كل شيء فوق الطاولة. فلهذا أنا أؤيد أن تكون الأمور مدروسة وأيضا لا تكون متأخرا في اتخاذ القرار. ما تقول لي خليني أدرس والقرار يحتاج لساعات وانت بتضلي لي أقل شيء أسبوع أو 12 يوم أو ربما يعني أتى له عرض في وظيفة كذا وكذا وكذا. طيب المؤهلات اللي عندي هل تغطي هذا؟ لا أقول أيوة أنا عندي شهادة أنا عندي كذا. لا يجب أن أقول لهم دعوني أعطوني فرصة للتفكير.
1: صحيح.
2: أعطوني فرصة للتفكير. هم بيقولوا لك نريد الرد في يوم، يعني بعد يومين أو بعد 72 ساعة. أنت اتخذ القرار قبل أن تمر 24 ساعة. ليش؟ لأن في متقدمين آخرين هم محتاجين هذه الكفاءة. فإذا كنت صاحب كفاءة لا تتأخر يعني.

0: كن متأنيا، لكن فليكن تأنيك فيه نسبة من الوعي ونسبة من الطرح المقبول. لأني أضرب لك مثال يا أختي، قد يكون شخص نوعا ما عنده شهادة، عنده مؤهل، لا يتأخذ في اتخاذ القرار. جاءت شركة، جاءت جهة ما، وأنت تملك هذه المؤهلات، قدمها، لا تتأخر، حتى ما فيش داعي إنك تتأنى. ليش؟ لأنك واثق أنك يعني كفاءة مرغوبة. لكن أحيانا يأتي لك وظيفة أو يأتي لك أي شيء يجب أن تتأنى، أو أحيانا تكون حتى سفرة يعني تريد أن تذهب إلى عمل أو أي شيء، يجب أن تتخذ القرار الصائب. لأني يا أختي ومش عيب أني أستشير العقلاء، يجب أن يكون لك صديق صدوق. لأن يا أختي في صاحب وفي صديق، الصاحب ساحب، لكن الصديق هو الصدوق. بعدني أفهم حديث ما بعد الغروب، عبد الله أحمد مسعد الضارع.
1: شكرا لك عزيزي عبد الله. عبد الله تطرق لي أكثر من موضوع، بس هو يعني يتفق، يعني هو يتفق إنه يجب أن يكون يعني توازن، يعني ندرس القرارات ولكن مش الدراسة الطويلة اللي حتضيع الفرص، وكمان إن إحنا يعني نعجل في اتخاذنا للقرارات، ولكن ليس الاستعجال الغير المدروس. في بعض الأحيان مستمعينا الكرام، كثرة الخيارات هي اللي بتجعل قراراتنا أكثر صعوبة. يعني لما بيكون في معانا أكثر من خيار، هنا إحنا ما بنقدرش نختار، أو بيكون قرارنا للاختيار صعب. زي مثلا لو إحنا قررنا نشتري شيء معين، كثرة خيارات الموجودة بتخلي قرار الشراء يتأخر، ونجلس مثلا نحلل، أنا لو اشتريت ذا كيف بيكون، لو اشتريت ذا. نفس الشيء قراراتنا اللي بنختارها، لو زادت خياراتها ممكن نلاقي صعوبة في الاختيار. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
2: ألو يا مساء الخير والإحساس والطيبة.
1: أهلا وسهلا
2: فتحي، اسمعي من الزاهدة أختي علي.
1: أهلا وسهلا، كيف الحال فتحي، شخبارك؟
2: محمود الله على كل حال.
1: الله يسعدك يا رب،
2: إن شاء الله.
1: الله يحفظك، تفضل عزيزي.
2: أختي الموضوع اليوم نتكلم عن القرارات واختيار القرارات، صح؟
1: صحيح.
2: القرارات أختي تقدري تقولي إن القرارات لا بد أن نتخذها، لا نتخذها بذات ولا نستعجل فيها، لا بد أن نختار الوقت الكافي لاتخاذ هذا القرار، تمام؟ وندرس الدراسة القصوى التي يمكننا من خلال هذا القرار أن نصل إلى غايتنا، صح لنا؟
1: صحيح.
2: فبالتالي أختي عليا قد نتخذ قرار، تمام، ونحن في حالة نفسية صعبة،
1: ممكن
2: نظل ندفع نتيجة هذا الاختيار أو القرار العمر كله، وسبب أننا اتخذناه في الوقت الغلط، تمام؟
1: صحيح.
2: لذلك اختيار الزمان والمكان أختي علياء يجب أن نختار الشيء، اختيار المكان والزمان المناسب لاختيار هذا المكان. طيب الشيء الثاني، أن لا تتخذ أي قرار في حياتنا وأفكارنا سلبية، أو في وقت يعني في وقت مثلا أكون أنا متوتر أو عصبي أو أمر في مشكلة معينة وأجي أختار هذا القرار وأنا ليس في يعني قد تكون مشوش نفسيا، يعني تملكي.
1: صحيح.
2: يعني عندما اتخذ هذا القرار ونحن مشوهين نفسيا او مشوشين او افكارنا سلبيه، قد يكون مثلا هذا القرار مثلا ما يجيش بالقيمه الكافيه التي نخرج من خلال هذا القرار الى الشيء الاجمل. يعني يجب علينا على الاخوه المسلمين ان لا نتخذ قرار الا ونحن مستعدين نفسيا، لان الاستعداد النفسي والانضباط النفسي اختي علياء يجب، يعني الشيء هذا يجعلنا نتخذ قرار في الوقت الصح وفي القرار الصح. لأن في بعض الأحيان نتخذ أغلب قراراتنا ونحن تقولي مشوشين، فهمني كيف إختيارية. لذلك يأتي القرار في بعض عندما تمر فترة ما ينقل، وإحنا اتخذنا هذا القرار في الوقت اللي ما كانش كافي، اتخذنا هذا القرار ونحن ليس مستعدين لذلك، نرجع نندم في الأخير. لذلك تقولي ما يكون الواحد
1: أختيارية، النتائج بتكون فيها خسارة أكثر ما بيكون فيها مكسب.
2: تكون فيها خسارة، لأن في بعض القرارات مثلا حصلت مبلغ وقدره مثلا مشروع معين،
1: صحيح،
2: وهذه المنظمة قلت لي لابد أن تسوي لك مشروع مبلغ بمقدر 1000 دولار، تمام، يعني معك كثير فترة طويلة جدا قاعدت مهلتك أسبوع يعني فهم كيف. فبالتالي قد نجي مشروع لن أدرس دراسة جدوى ولن أستغرم على الوقت الكافي لهذا المشروع. فبالتالي أخذت هذا المشروع والفلوس هذا من سيئة المشروع بعد شهرين تقولي لن أحصل على شيء فقط رأس المال كله صار استعجالي في هذا المشروع.
1: أنا أشوف أنه يا فتحي أنه القرارات هذه بالذات اللي هي دخول المشاريع أو أنك مثلا تعمل مشروع معين أو أنك تطرح مبلغ معين في شيء يحتاج إلى دراسة.
2: أنا صراحة أنا
1: يحتاج إلى دراسة.
2: أيوة بس المنظمة هذه منظمة هي خطرية تبع الصليب الأحمر الدولي الهلال الأحمر الدولي يعني ما أعطيتش الوقت الكافي 3 إلى 4 أيام فقط. وبالتالي أدرس الموضوع يعني الدراسة القصة يعني استعجل في التالي لن أستفيد شيء يعني طرح المبلغ جوي يعني لا أستفيد حاجة.
1: طيب هل مثلا استشرت أحد متخصص في مثل هذه الحالات؟ ممكن إحنا إذا وجدنا صعوبة في اتخاذ القرار نسأل متخصصين ممكن يساعدونا.
2: أعطوني فترة طويلة جدا يعني قبل 3 أيام لا يعني ما حصلت الوقت الكافي استشير يعني قلت بأجرب يعني إن صلحت ما صلحت خلاص وفعلا فشلت في المشروع يعني ما استفدت شيء.
1: إن شاء الله ربي يعوضك وهذا درس
2: أختي.
1: هذا درس على فكرة أنت ممكن تأخذ من هذه دروس لمشاريع قادمة.
2: أهم شيء يعني مش أهم شيء كان هذا درس في حياتي إن شاء الله ربنا يعوضه. هذا نتيجة الاستعجال أختي علي. لذلك أوجه الجماعة المستمعين لا يستعجلوا في اتخاذ قرارات تكون مصيرية وبالذات الزواج أختي علي يعني لابد أن نتأمل يعني الاستعجال قد وصلنا إلى مراحل أنا لا أستفيد منها مستقبلا.
1: صحيح.
2: شكرا جزيلا أختي علي مع ألف سلامة.
1: شكرا لك. إذن فتحي بيشوف انه من القرارات اللي هو اتخذها واثرت عليه هو قرار كان مش صحيح وبسبب استعجاله في هذا القرار يعني كان القرار هذا نتيجته عكسيه كان يعني خسران او مستفاد. في بعض الاحيان فعلا استمعينا الكرام نضطر ان احنا نتخذ قرارات وباستعجال دون دراسة. هذه القرارات لا تعود لنا بالفائدة وانما ممكن ان يعني تعود لنا خسارة. في من القرارات التي دائما نتحدث عنها وتطرق لها فتحي فعلا مستمعين الكرام هي قرارات الزواج، قرار الارتباط بشريك العمر. في بعض الأحيان أو إحنا في مجتمعنا بشكل عام هذه القرارات لا تدرس، في كثير من العوائل لا تدرس وإنما خلاص يعني إحنا حابين نزوج ابننا شوفوا لنا بنت مناسبة وشوفنا البنت المناسبة معانا عريس حابب يتزوج ويلا موافقين وكملنا، وبعدين بعد الزواج بسنوات قليلة نشوف إنه هؤلاء الأشخاص شخصيتهم مختلفة، مقدروش يتفاهموا، مقدروش إنهم يكملوا مع بعض نتيجة لإنه هذه القرارات كانت غير مدروسة. فمثل هذه القرارات لأنها بتأثر وبشكل كبير جدا على منظومة عائلية كبيرة ومنظومة أسرية كبيرة، فلذلك يجب إنه يكون فيها الاختيار بتأني ومش باستعجال. إذن مستمعينا الكرام تحدثنا عن القرارات المتعددة في حياتنا. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
3: معكم عبد الله السامعي.
1: أهلا وسهلا فيك عبد الله، كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير، كيف حالكم أنتم؟
1: الحمد لله إحنا بخير وصحة وسلامة. سمعت موضوع حلقتنا اليوم يا عبد الله؟
3: الموضوع ما شاء الله هذا يعني متميز وكل المواضيع هي مهمة ويعني تناقش واقع المجتمع.
1: تفضل عزيزي نسمعك.
3: هذا اتخاذ القرارات يعني ضروري يكون واحد يعني يتوخى الأمور يشوف كيف هذا يدرس أي شيء أي مشروع أي حاجة يدرسها. يعني إنه في مثال يقول خير البر عاقله، لكن يعني كل تأخيرة فيها خير. قلت أخيرا في آخر ضروري تفكر تدرس الشيء، وإذا كان قرار يعني مثل شراء سيارة ولا فتح بقالة ولا زواج ولا غيره، يعني الدين الإسلامي قد بين لنا بهذا يعني، وأرشدنا إلى صلاة الاستخارة ركعتين الاستخارة شركين لتحية الجميع المشاركين فكري وكلهم.
1: تحياتنا لك، شكرا لك عزيزي، شكرا. كذلك مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا لهذا اليوم، إنه كمان في بعض القرارات التي يعني يتخذها الكثير من الناس ولكن قد يكون مجبور على اتخاذها، اللي هي قرارات الهجرة أو قرارات الاغتراب. في بعض الأحيان الأشخاص نفسهم اللي اغتربوا وعاشوا سنين بعيد عن أوطانهم وعاشوا سنين بعيد عن أهاليهم، هم اختاروا هذه القرارات لأنهم أصلا يشتوها، وإنما أجبروا على هذا القرار نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية، نتيجة لعدم توفر فرص العمل، فهم اختاروا، ونتيجة كمان للضغوط العائلية. في بعض القرى اليمنية يتعرض الطفل، احنا نقول البالغ من العمر 16 سنة 17 سنة، إلى أنه يتخذ الأب قرار أنه لازم تغترب علشان تبدأ تعتمد على نفسك، على أساس تبدأ تدور لك على عمل وعلى شغل، فيكون الشخص هذا مجبر على الاغتراب. في بعض الأحيان قد يكون هذا القرار يعني يؤثر بشكل كبير على الأشخاص، بالذات الأشخاص اللي بيشعروا أكثر بحنين إلى الوطن، بالحنين إلى الأهل، اللي ما لاقوش أنفسهم في الغربة هذه، بيشوفوا أن القرارات هذه كانت مؤثرة على حياتهم بشكل عكسي جدا. وفي بعض الأحيان نلاقي أشخاص بيقول أن هذا القرار أثر على حياته لكن بشكل إيجابي، أنه شق طريقه، فتح مشروعه الخاص بفضل الاغتراب. ولكن إحنا بنقول أنه قراراتنا هي إحنا حنقوم فيها وحنتخذها، حنتخذها، ومش كل قراراتنا اللي إحنا بنختارها أو اللي إحنا بنقررها بتكون صحيحة، لا، في قرارات قد تكون غير صحيحة واتخذنا لها كان خاطئ، ولكن خلاص القرار إحنا وقد قررنا، لكن الآن أصبح لدينا شيء آخر، كيف نتعامل مع هذه القرارات؟ كيف نتعامل مع هذه النتائج؟ في البعض يتعامل مع النتائج يعني بشكل سلبي جدا، وممكن النتائج هذه تأثر عليه. في بعض من الأشخاص يحول هذه النتائج إلى أثر إيجابي وإلى شيء إيجابي، يعني ما بيأسش وبيحاول إنه يشوف حلول، يختار حلول. في كثير أشخاص كان قراراتهم إنهم يوقفوا تعليمهم لفترة معينة ويعني يروحوا لعمل معين، ولكن لما شافوا إن القرار هذا أثر عليهم ما وقفوش مكانهم، لا، واصلوا تعليمهم، حاولوا إنهم يلاقوا حل للقرارات التي أثرت على حياتهم أو القرارات المصيرية التي غيرت من حياتهم. فعلشان كذا مستمعينا الكرام ممكن نقول إنه يعني القرارات اللي إحنا بناخذها في حياتنا قد نكون إحنا راضيين عنها، وفي بعض الأحيان قد نكون إحنا غير راضيين عن هذه القرارات، وفي أغلب الأوقات قد نجبر على اتخاذ هذه القرارات، ولكن النتائج هي موجودة وإحنا حنشوفها، ولكن لازم إن إحنا نتعلم كيف يعني نتعامل مع هذه النتائج. بالنسبة للأشخاص الذي لديهم الحرية في اختيار القرارات، لازم إنكم تحاولوا بقدر المستطاع تدرسوا القرارات هذه زي ما تكلمنا، لأنكم تأخذوا وقت طويل ولأنكم تستعجلوا، تتوازنوا يعني تتأنوا، تدرسوا، فكروا يوم يومين، فكروا بالموضوع بقراراتكم من أكثر من زاوية وشوفوا إيش اللي بيفيدكم، ومن ثم اتخذوا هذه القرارات. ممكن إن إحنا ما نقدرش مستمعينا نغير قرارات

مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكل مستمعينا اللي شاركونا آراءهم واللي كمان تكلموا على مواقفهم وتجاربهم الشخصية في اتخاذ القرارات. ولاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد في حلقة جديدة من حديث ما بعد الغروب. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: عدل على الحبايب 88.9
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
2: 88.9
3: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
2: عدل يا FM

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: 5 خبرات طبية متميزة، 5 تخصصات يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. استعدوا للقاء نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الذين سيقدمون خدماتهم لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88 فاصلة 9
5: عقلية
6: الكارثية
4: عدم يا اف ام.

0: 88 فاصلة 9 حلوة حلوة تنباسي ديها وتصدر بلوى عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم نيبين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. العرادة يؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز دور الإعلام الوطني. اختتام دورة لتعزيز السلامة المهنية للصحفيين في تعز بمشاركة 15 إعلاميا. وكيل محافظة مأرب يبحث مع وفد أوروبي أولويات التنمية ودعم الخدمات وحماية المواقع الأثرية. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بعدن تدشن برامجها الصيفية للعام الدراسي 2026 و2027. الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري تنفذ نزولا ميدانيا للتحري عن مرض النيوكاسل في عدن ولحق. سيئون تحتضن حلقة علمية لاستعراض الإرث الثقافي والعلمي لمدرسة حضرموت. مركز الطاقة الخضراء بعدن يؤكد التوسع في توفير حلول الطاقة الشمسية وتعزيز خدمات ما بعد البيع. وإليكم التفاصيل. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة مع وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني سبل تطوير الخطاب الإعلامي، وأكد أهمية توحيد الرسالة الإعلامية وتعزيز المهنية والموضوعية وتكثيف التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والاستفادة من المنصات الرقمية لمواجهة الشائعات بما يساهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة الوطنية. اختتم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تعز دورة تدريبية استمرت 5 أيام حول السلامة المهنية بمشاركة 15 صحفياً وصحفية. وركزت الدورة على إدارة المخاطر والأمن الرقمي والإسعافات الأولية والصحة النفسية بهدف رفع كفاءة الصحفيين وتعزيز قدراتهم على العمل بأمان في بيئات النزاع. ناقش وكيل محافظة مأرب اللواء ناصر رقيب مع وفد الاتحاد الأوروبي وسفيرة هولندا أولويات المحافظة التنموية، وفي مقدمتها الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والزراعة وحماية المواقع الأثرية. وأكد الجانب الأوروبي استمرار دعمه للمشاريع التنموية والخدمية وتعزيز استقرار المحافظة. دشنت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في عدن برامجها الصيفية للعام الدراسي 2026-2027 حجر البيطري نزولا ميدانيا إلى أسواق ومسالخ الدواجن في عدن ومزارع لحق للتحري عن مرض النيوكاسل، وأظهرت النتائج الأولوية عدم تسجيل أي إصابات مع رصد حالات إجهاد حراري فقط، فيما تستمر أعمال الرصد في بقية المحافظات. احتضنت مدينة سيئون حلقة علمية بعنوان الحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت بمشاركة أكاديميين وباحثين، وناقشت الفعالية أهمية توثيق الإيراث العلمي والثقافي للمحافظة، كما شهدت افتتاح معرض للمخطوطات النادرة والتأكيد على أهمية الحفاظ على التراث وإتاحته للباحثين. أكد مدير مركز الطاقة الخضراء بعدن دائل عبد المجيد الوهباني أن المركز يواصل توفير منظومات طاقة شمسية عالية الجودة وخدمات تركيب وصيانة متكاملة مستندة إلى خبرة تتجاوز 30 عاماً، وأشار إلى تنفيذ مشاريع لجهات حكومية ومنظمات، مؤكداً أن الطاقة الشمسية تساهم في خفض التكاليف واستدامة الكهرباء والحفاظ على البيئة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن ولحق وأبين وطالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. كنت معكم أنا نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. شكرا لكم.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت اصدق كل شي وخذلتيني. كنت اشوف كل شي من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: الطبيب.
1: ألو؟
0: أيوه.
1: صباح الخير.
0: اسمي كريم.
1: أيمن أحمد العاصم.
0: يا سلام عليك يا أيمن، وأنت تتكلم وتعرف نفسك. أيوه يا أيمن، إحنا عندك اليوم خدمة.
1: أيوه.
0: أغني ملحنة ولا بدون تلحين؟
1: ملحنة.
0: ملحنة. باي هاي سمعنا.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي السائق،
6: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور، وتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
6: فلا يمكن تعويضها.
7: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
6: والمسؤولية.
3: معاً.
6: معاً.
3: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
6: ومجتمعك.
7: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
6: رعاية الأطفال.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: خمسة خبراء، خمسة تخصصات طبية يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. من تظنون أنهم؟ العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة، الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: العلوم جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل.

0: السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم

0: أنا سعيد جدا بمعرفتك يا سامح.
1: وأنا كمان يا حسام.
0: أنا بقى يا سيدي خريج حقوق وتعرفت على منة في الكلية، وكنت أنا في ليسانس وهي لسه في سنة أولى.
1: ربنا يوفقكم يا سيدي وتتجوزوا. أنا بقى يا سيدي خريج كلية هندسة وبشتغل الحمد لله في شركة محترمة يعني.
0: وأنت بقى تعرفت على سعدية إزاي؟
1: والله أنا كنت في اسكندرية مع صاحبي أحمد زهدي وشفناهم هناك وتعرفنا.
0: ربنا يوفقك وتكون معرفة خير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: اتأخرنا عليكم؟
1: يعني.
0: طيب بعد اذنكم بقى هقعد انا ومنة في الترابيزة اللي هناك دي.
1: ماشي يا حسام اتفضل.
0: يلا يا منة.
2: يلا يا حسام.
1: ايه بقى سعدية؟
2: ايه يا سامح؟
1: افتح لك قلبي؟
2: طبعا يا ريت.
1: بصي بصراحة كده انا مش عارف بعمل ايه، يعني على رأي احمد صاحبي انتوا سحرتونا. تقدري تقولي كده يا ست عاملين لنا عمل؟
2: خالص، احنا اطيب خلق الله.
1: ودي حقيقة فعلا، طيبة وجمال وحلاوة. لا وكمان متعلمين. بس
2: بس ايه؟
1: اختك بهانة.
2: اختي بهاني مالها؟
3: كان في يعني عايز اقول ان يعني بصراحة كان في علاقة بينه وبينها.
2: يا نهار مش فايت، علاقة ايه؟
3: لا لا لا مش قصدي طبعا، انا قصدي يعني اننا كنا بنتكلم بس.
2: سامح، بهانة دي كانت مرتبطة قبل كده وما حصلش نصيب، وبعدين بهانة دي اي واحد تشوفه تستلطفه وعايزة تتجوزه، لكن انا لا، انا حبيتك قوي.
3: يا ريتك ما كنتيش اخت بهانة يا سعدية، كان زمان اتجوزتك انتوا الاتنين.
2: نعم.
3: قصدي يعني انا لسه ببني نفسي، وانت كمان عارفة يا سعدية ان انا مش غني زي احمد، ولا مبسوط ولا عندي قصور ولا فلل.
2: انا ما يهمنيش الفلوس، انا اهم حاجة عندي انت.
3: عارفة يا سعدية احسن حاجة بحبها فيكي ايه؟
2: ايه يا سامح؟
3: حبك ليا. يا اول مرة اشوف واحدة بتحب واحد بالطريقة دي.
2: يعني حسيت؟
3: حسيت طبعا حسيت. المصيبة بقى اني حسيت ومش عارف اعمل ايه، ولا عارف ايه اللي مخبياه الايام، مش عارف.

0: الأيام مخبية لنا كل الحب والسعادة.
1: دانيها سعيدك سعادة ما بعدها سعادة، والنبي هعمل لك البط والوز والحمام والمحشي والرقاق بقى المورق كده هو، وكل أنواع المكرونات أو النعمة.
0: كفاية كفاية بتفكريني بالأميرة فريدة اللي بتحب الأكل.
1: أنا ماليش دعوة لا فريدة ولا تفيدة، أنا عايزاك لي أنا بس. وأنا بقى يا أحمد يا زهدي هبقى بكل الأميرات اللي عندك في القصر وبكل البنات اللي عرفتهم قبلي.
0: طب والبنات اللي هعرفهم بعديكي؟
1: لا بقول لك ايه، انزبط كده. ها بعدي مين؟ هو انت هتلاقي واحده تحبك قدي؟
0: لا يا نعسة، انا مش لاقي واحده احبها اصلا زي ما بحبك.
1: يا سلام يا ولاد، الحب ده اجمل حاجه في الدنيا،
0: وخصوصا بقى لما يبقى من طرفين.
1: ايوه طرفين، سالب والموجب. ايوه
0: القبلتين لدع في دهاليز الحياه، والحب قال كلمته، والحياه حلوت وهنعيش.
1: ايوه هنعيش.
0: ها يا نعسة، مستعده للتحدي؟
1: معاك، وان شاء الله هشرفك وابقى اميره بجد.
0: اميره حبي انا.
1: اميره حبي اميره.
2: باشا زهدي غايب يومين عن قصر السلاملك، ان النظام يتلخبط والاميرات تمشي على حل شعرها.
3: ايه ايه تمشي على حل شعرها ده يا انا؟
2: انا عارفه بقى بسمعها كده.
3: المهم انا زبطت كل حاجه يا انا، واكدت على قوانين وقواعد القصر في الاكل والاقامه والفسح والخروج.
2: جميل جميل يا عينار.
4: يا ابني عيب كده، انا راجل كبير ومش حمل تيك توك وليك لوك وبيك بوك وعكعوك.
1: تيك توك ايه يابا؟ تيك توك ايه بس؟
4: انا عارف كل مولد وصاحبه غايب.
0: لازم تمثلوا انكم من الاسره العلويه، والاميره نعسة تاخد غرفه في القصر.
4: غرفه في قصر ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ غرفه ايه قبل الجواز؟ لا ده احنا فلاحين وما نعرفش الغلط.
0: يا عمي انت هتكون معاها في نفس الاوضه.
4: اذا كان كده ماشي،
0: بنتك نعسة هتكون أميرة مصر وأميرة العالم، وهتسافر باريس معايا.
4: سافر باريس معاك؟ ايه دي؟ ايه اللي بتقوله دي؟
0: ما تقلقش هتجوزها الأول، دي الشروط بتاعة المنظمة.
4: أنا سمعت عن حدث نقل اللوحة دي في التلفزيون.
0: خش على النت يا عمي وهتلاقي صورتي، وهيبقى ناقصها صورة بنتك نعسة الحلوة.
3: يا حلاوة يا ولاد يا حلاوة، هطلع في التلفزيون.
4: يلا بنت هيصي شهيصي يا بنت،
0: وفي كل تلفزيونات العالم.
4: بس اني كده عشان اسافر اسكندرية عندك في القصر يا احمد محتاج اقامة.
1: اقامة ايه يابا؟ اقامة ايه بس؟ الجونة بس اللي بياخدوا لها اقامة.
4: ايوه يا نحسي، لازم اتجوز واحد من اسكندرية من بنات بحري وبنحبوه عشان اخد الاقامة.
0: واضح ان ابوكي بيتلكك يا نعسة.
1: ايوه ايوه يا احمد، وكده بقى محتاجة اعلي صوتي وافتح الجعورة واقول
4: مش حراسي
1: يا اعتدال
0: يا اعتدال
1: يا اما
4: اكتب يا بيت
1: يا امرات شلبي
4: اكتب يا بيت
0: يا اعتدال.
4: لا اعتدال لا، ايه الاعتدال؟
5: اسيه اختارت واحد تاني غير ابن بدير يا شالب.
4: ايه بصراحة بصراحة يا شحاتي هو دي اللي حصل.
5: يبقى لازما ولابد اخطفه.
4: تخطف مين يا شحاتي؟
5: اخطف امير قرار.
4: ايوه صح، في كل مسلسلي لامير قراري لازم حد يتخطف ويفضل قاعدين طول المسلسل، نروح ونيجي نروح ونيجي لحد في الاخر ما نعرفش مين اللي خطف مين.
5: واخطف كمان اللي هيهوى بناحية ناصر.
4: انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟
6: بنات ذوات مع محمد ابو العنين، اسماء مديح، حمادة رشدي، امنية نافع، رندا سمير، جاكلين ثروت، لوريس نابليون، ولاء إبراهيم، حنان عبد المجيد نجاح، أحمد عفيفي، أمان إبراهيم، ياسمين نور الدين، أمنية كمال، ريم شفيق، أحمد لطفي، وهيثم محمد. بنات ذوات مع الأطفال ياسمين عمرو وآيس الجويد. بنات ذوات أحمد إسماعيل، عمرو عبدو دياب، نرمين محمد طلعت. ذوات بنات ذوات بطولة كريم عفيفي، إنعام سلوسة، سارة العطار، مجدي عبد الحليم، أيمن بشي، أحمد تاج، ولميا شريف. بنات ذوات: حمزة عبد الله، إسلام أبو العلا، هنا الجرحي، شيرين كمال، إيمان أمين، رانيا شريف، آية علي، سهر فيصل، داليا حمزة، ونسرين شوقي. بنات ذوات: تسجيل عاطف فهيم، المخرج المساعد لميا شريف.
7: بهانة
8: أختي بهاني مال؟
7: مش عارف.
3: الحب ده أجمل حاجة في الدنيا،
0: وخصوصا بقى لما يبقى من طرف بتاعة المنظمة.
4: أنا سمعت عن حدث نقل اللوحة دي في التلفزيون.
0: خش على النت يا عمي وهتلاقي صورتي، وهيبقى ناقصها صورة بنتك نعسة الحلوة.
9: يا حلاوة يا ولاد، يا حلاوة، هطلع في التلفزيون.
4: يلا بنت غيصي، شغيصي يا بنت،
0: وفي كل تلفزيونات العالم.
4: بس اني كده عشان اسافر اسكندرية عندك في القصر يا احمد محتاج اقامة.
9: اقامة ايه يابا؟ اقامة ايه بس؟ الجونة بس اللي بياخدوا لها اقامة.
4: ايوه يا نحسي، لازم اتجوز واحد من اسكندرية من بنات بحري وبنحبوه عشان اخد الاقامة.
0: واضح ان ابوكي بيتلكك يا نعسة.
9: ايوه يا احمد، وكده بقى محتاجة أعلي صوتي وافتح الجعورة واقول
4: مش حرفي
9: يا اعتدال
4: يا
9: مرات شلبي
4: اكتبي
0: يا اعتدال.
4: لا اعتدال، لا الا اعتدال.
5: اسيه اختارت واحد تاني غير ابن بدير يا شالب.
4: ايه بصراحه اسحاتي هو دي اللي حصل.
5: يبقى لازما ولا بد اخطفه.
4: تخطف مين اسحاتي؟
5: اخطف امير قرار.
4: ايوه صح، في كل مسلسل اللي امير قراري لازم حد يتخطف ويفضل قاعدين طول المسلسل، نروح ونيجي لحد في الاخر ما نعرفش مين اللي خطف مين.
5: واخطف كمان اللي هيهوى بناحيه ناسا.
4: انت بتقول ايه؟
10: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عاد الجائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
0: عاد الجائف إم

0: Cheese.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
3: لكل عشاق

0: مستعدنية لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
5: عدنية إف إم،
4: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: يلهم المستقبل.
1: عزيزي السائق،
0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
0: فلا يمكن تعويضها.
2: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
0: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
0: ومجتمعك.
2: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
0: رعاية الأطفال.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

Allah. Allah.

0: You. Oh.
1: You.
0: Oh.

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصيف.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.